دخلت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين سلمت عليك.

أحبك أكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وأنا أحبك.

0: وزيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

إسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب

أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير.

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل

0: وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله

أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما:

0: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34 متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: سمع صوتك أعطي رأيك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية: دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية: فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان،
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
4: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه.
3: النهار على صباحه. ملا عدل الموجة.
2: ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام. وعيشوا الصبحية. تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. اسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات. هذا واكثر في
3: النهار على صباحه.
2: النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
4: السبعة ودرجين على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الاصباح بتاريخ اليوم الاربعاء 7 أكتوبر 2026 الموافق ل 25 ربيع الثاني 1448 هجري. نهار جديد نقولوا يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، يا ربي تحقق لكم كل ما تتمنوا. مع بداية هذا اليوم الجديد نبداو نهار جديد واحنا متوكلين على ربي، عازمين إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى، ونقولوا يا رب يرزقنا خير ما في نهار اليوم، وفقنا إلى كل ما هو خير لينا وليداتنا، وربي إن شاء الله يوفقنا إلى كل خير، وربي ينجح وليداتنا، وربي يوفقكم كل متابعينا ومستمعينا وين ما كان يخلط لكم صوتنا عبر موجات راديو رام اف ام على البوند اف ام 99.8 في مساكن سوسة والمنستير وإلى 3W@RMFM.net. نقول لكم شكرا لاختياركم النهار على صباحه، شكرا لاختياركم راديو رام اف ام باش تعيشوا معنا اجواء الصبحيه. الفريق معكم الحاضر ولا الفريق الحاضر معكم صبحيه اليوم في التقديم والاعداد كمال زريلي، في الاخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الاخبار الرياضيه، يكون معنا خليل في البوان مارشي، ضيوفنا كالعاده في ساعتنا الثانيه. ونقول لكم مرحبا بكم في الاستماع للنهار على صباحه.
1: النهار على صباحه.
4: شروق الشمس اليوم في مساكن كان في حدود 6:17، غروبها يكون 5:53 تقريبا، 6 غير درجين خارج. وبالنسبة لليوم نخلطوا 39 يوم في فصل الخريف تقريبا، مع درجات حرارة حاليا سجلوها في مساكن في حدود 21 درجة مئوية، فمش اختلاف كبير برشا اليوم حسب التوقع الأولية، وأكثر تفاصيل بعد لحظات من توا. نبدأ صبحيتنا ديما أكيد مع الكلمة والدعوة الطيبة ودعوة الخير، ثم أكيد موزيكا ورجعين معه
1: دعوة خير. دعوة خير
5: يجعلك وين تمد الساق تكون مرزاق، ويزين عملك بالأخلاق، ويجعلك ديما فرحان ومطمئن، ومن غير ما تدق يتحلوا في وجهك المخازن والبيبان، ويعطيك من القليد الفضة والذهب من غير لا تشقى ولا تتعب، ويعطيك البخت الواقف على عتب، ويقدر لك الخير في الكتب، يراك متين الساس والسور، يعطيك قوة الجبال وصالح الأعمال، ويرزقك من رزق الحلال، وإن شاء الله تريك دارك معمرة ومليانة.
1: دعيوة خير. دعيوة خير.
3: النهار على صباحه. النهار على صباحه.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: السبعة وسبعتاشن دقيقة على موجات راديو راما فام. تحياتنا لكل مستمعينا اللي التحقوا بينا الوقيت هذايا، وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نسيسر واحنا ديما في الكياس، مسافة الأمان وحزام الأمان ولا للسرعة خاصة، وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ربي يوصلكم لمقاصدكم سالمين. تحية زادة لكل أصدقائنا وكل مستمعينا في التاكسيات، في اللواجات، في الكيران الوقيت هذايا، وخاصة خاصة فما إشكالية مازلت مطروحة في مساكن، وكل يوم تقريبا دخلت لنا النداءات باش نحكيوا على المواضيع الخاصه بالنقل في مساكن. خاصه المره هذه نحكيوا على الناس اللي تتنقل يوميا لسهلول، اذا فانه فما اشكاليه والموجود ما يكفيش، على الاقل فما دعوات انه تكون فما حافله مكار مباشره من مساكن الى سهلول. نعرفوا لبرشة طلبه، نعرفوا لبرشة ناس تتنقل زاده باش تقضي أشوارها، زادة برشا ناس تخدم تتنقل، إذن أكيد فما مطالبة أن تكون فما خط مباشر من مساكن السهلول، ويكون فما حافلة، يكون فما كار، خاصة نحكيو في أوقات الذروة الصبحية والعشيات، وأكيد يصير تدعيم هذا الخط حتى أكيد يفي بالغرض نظرا لتزايد الأعداد متاع الناس اللي تتنقل السهلول. ونعرفوا اللي يكون فما ضغط كبير برشا الحقيقة على التكسي والكيران، وإن شاء الله أكيد تتحل المشاكل والنقاط اللي مازالت عالقة حتى تكون فما سلاسة أكبر في تنقل المواطنين نحو مختلف الجهات، يعني نحكيه في سوسة، ويكون فما العدد الكافي سواء من التاكسيات وإلا من الكيران. 7:19 دقيقة لقيت ذي الموعد باش يكون مع 24 في يكون مع النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية،
1: النشرة الجوية بالنسبة لنهار اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 الموافق ل 25 ربيع الثاني 1448 هجري. الطقس يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا باش يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم تكون جنوبية غربية، سرعتها متوقعة تكون نسبيا قوية شوية قرب السواحل الشرقية، بينما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر اليوم من المنتظر يكون قليل الاضطراب بالشمال، ويكون متموج ببقية السواحل، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف، والقصوى عامة تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة مئوية بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، الطقس صبحية اليوم يكون مغيم جزئيا مع درجات حرارة باش توصل إلى 29 درجة مئوية، يعني تتواصل نسبيا مرتفعة شوية. بالنسبة لفترة بعد الظهر فما إمكانية ضعيفة متاع بعض الأمطار، هكا عرض متاع أمطار يكون بكميات يعني من المتوسطة، هذا حسب التوقعات، ودرجات الحرارة تكون أعلى اليوم مقارنة بيوم أمس، أعلى بدرجة واحدة توصل إلى 35 درجة مئوية. بالنسبة لليلة في الليل زاد الطقس يكون ملائم لبعض الأمطار، ودرجات الحرارة تتقلص إلى 26 درجة مئوية، وهذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم. والله أعلم، ونمر إلى أوقات الصلاة. اليوم صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها كانت في حدود 4:51 دقيقة، إذن صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 13 دقيقة، إذن صلاة العصر بداية من ماضي 3:23 دقيقة، صلاة المغرب بداية من 5:56 دقيقة، وإذن صلاة العشاء ابتداء من 7:19 دقيقة، وربي يتقبل من الجميع.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية،
1: خليكم معنا في الاستماع، قولوا ربي يرحمنا إن شاء الله. 7:21 دقيقة، صديقنا أيمن من نيس يقول المطر تصب عندهم حاليا، يهنيكم الرؤى كما يقولوا، وتحية لكل جالية تونسية المقيمة في نيس والخارج عموما. 7:22 دقيقة، خليكم معنا، هذا السيد علي الرياح يقول ما تفكرش في الأحزان، راجعين معكم، فكروا في كل حاجة باهية، سبقوا الخير، وإن شاء الله قدامكم كل خير، وربي يحقق لكم كل ما تتمنوا.

0: تصبح مع كمال من 7 للعشرة.
1: قولوا إن شاء الله زينة، وإن شاء الله زينة قدامكم صبحية اليوم 7:27 على موجات راديو رما فام. صباح الورد ليزانترنات الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، صباح الورد مدام كوثر برام، صباح الخيرات والمسرات أيضا سيرين بالقاسم، حياة غريب شنقل، صباح الورد وردة زيدة عزدين، نهارك أسعد ليمات، مدام نورة بن عبد جليل، مدام نورة برورو، صباح الورد مدام مونيا قم، تقول ربي يجعل صباحكم بداية خير وبركة ويفتح لكم أبواب الرزق والراحة ويحقق لكم كل ما تتمنوا. اللهم امين. تحياتنا استاذنا سي الحبيب العذاري، صديقنا سي عبد القادر برير، نهاركم اسعد واطيب ليامات. نمشي لقيت ذيك العاده ل 24 في دقيقتين، ابرز ما صار وما تقال له.
0: 24 في دقيقتين.
1: نبداو جولتنا الاخباريه وعوده على ابرز ما صار وما تقال في ال 24 ساعه الاخيره. نبداو من مساكن، نحكيو على حملات امنيه مكثفه تحجز دراجات وسيارات وتطيح بعشره مفتش عنهم. تواصل الوحدات الأمنية ممثلة في شرطة المرور بمركز مدينة مساكن حملاتها الميدانية بمساكن وحي الرياض بهدف تعزيز السلامة المرورية والتصدي لمخالفات قانون الطرقات. أسفرت الحملات اللي تواصلت على امتداد عدة أيام ليلا ونهارا عن حجز عدد من الدراجات النارية اللي لا تستوفي الوثائق القانونية، إلى جانب حجز زوز سيارات دون لوحات منجمية وأخرى دون تأمين سير المفعول، فضلا عن تسجيل مخالفات مرورية متعددة، كما تم تحرير أكثر من 210 مخالفات ومحاضر، إلى جانب إلقاء القبض على 10 أشخاص محل تفتيش لفائدة السلطات الأمنية. مواصل معكم في 24 في دقيقتين. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي كان أكد أن الأمن التاقي يمثل جزء لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وشدد على ضرورة التحرك العاجل لضمان استدامة المنظومة الكهربائية وتفادي تكرار الاضطرابات المسجلة خلال صائفة 2026. وأوضح الغرسي في تصريح إعلامي على هامش مائدة مستديرة لتقديم خريطة الطريق التاقية لتونس 2027-2025 إن الكفاءات الهندسية التونسية أعدت رؤية فنية وحلول واقعية ضمن خارطة الطريق الطاقية لتونس، من شأنها وفق تقدير التخفيف من أكثر من نصف المشاكل والخسائر اللي شهدتها بلادنا الصيف اللي تعدى، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات المتاحة حاليا لدى المؤسسات الوطنية. كما شدد عميد المهندسين على إنه الاستعداد للصيف القادم 2027 يجب إنه ينطلق منذ الآن، وحذر من إنه كل نهار يتعدى دون اتخاذ إجراءات ولا تطبيق المقترحات الفنية باش تكون وفق تعبير تداعيات وخيمة وعلى المنظومة الكهربائية خلال الصيف المقبل. قال إنه تم رسميا تسليم الدراسة والحلول الفنية المقترحة إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الصناعة ورئاسة مجلس نواب الشعب وشركة التونسية الكهرباء والغاز ستيغ، بهدف فتح نقاش وطني موسع حول سبل تعزيز الأمن الطاقي واستدامة المنظومة الكهربائية. نواصل أكيد مع الموضوع بعد شوية، وأكيد نقرأ أكثر بخصوص الحلول اللي قدموها المهندسين التوانسة للإشكالية متاع الكهرباء، ونعرفوا لصيف السنة كانت عدى صعيب برشا على التوانسة. يلا فاصل قصير ثم مواصلين معكم المشوار.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه لقيت الشهر على ميرام افام، برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعني لكم من جديد والسبعة ونص خارج السبعة واثنين وثلاثين دقيقة بالضبط على موجتنا. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، هات نواصل معكم في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: مازلنا نحكيه على عمادة المهندسين التونسيين اللي حذرت من إمكانية تكرار الأزمة متاع الضوء للكهرباء خلال الصيف القادم 2027، وأكدت أنه أزمة صيف 2026 الصيف اللي تعدى كشفت عن اختلالات هيكلية في منظومة الطاقة ما تقتصرش على موجة الحر وارتفاع الاستهلاك. ووفق دراسة عملتها العمادة وقدموها البارح ضمن خريطة الطريق الطاقية لتونس للفترة 2027-2035، قد يصل العجز المتوقع في صيف 2027 إلى 2300 ميجاوات قبل تنفيذ أي إجراءات جديدة، مع بلوغ الطلب في ذروة الاستهلاك نحو 6800 ميجاوات مقابل قدرة فعلية متاحة ما تفوتش 4500 ميجاوات خلال فترة شدة الحر. هو الصيف اللي فات بلغ النقص التقديري في القدرة الكهربائية خلال أقصى فترات الطلب حوالي 2000 ميجاوات. وترى عمادة المهندسين أن الأزمة كانت نتيجة تراكم عدة عوامل، من بينها ارتفاع درجات الحرارة، تعطل بعض وحدات الإنتاج إضافة إلى قيود مرتبطة بالغاز وكذلك الشبكة. وتونس تعتمد حسب الدراسة على الغاز الطبيعي في نحو 91% من إنتاج الضوء في تونس، فيما يؤدي ارتفاع الحرارة إلى زيادة الطلب على الكهرباء بالتزامن مع تراجع كفاءة التوربينات بنحو 25%، كما تشير الوثيقة إلى فقدان نحو 20% من الطاقة المنتجة في الشبكات نتيجة الفاقد غير التقني. وتؤكد عمادة المهندسين أن الطلب على الكهرباء ينمو ويزيد بنحو 5% كل عام، ما يستوجب إضافة قرابة 200 ميجاوات من القدرات الجديدة كل عام، غير أنه عددا من المشاريع بما فيها مشاريع لإنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة عرف تأخير في الإنجاز. وتدعو خريطة الطريق إلى تسريع إنجاز المشاريع وتحسين أداء الشبكة وتقليص الاعتماد على الغاز وتوسيع الطاقات المتجددة، واعتبرت أنه تفادي أزمة جديدة يتطلب قرار متواصل وتمويل وتنفيذ صارم في الأجل. مواصل معكم ديما في 24 في دقيقتين تو 7 و7.
0: 24 في دقيقتين.
1: من المنتظر باش تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء جلسة يتضمن جدول أعمالها النظر في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، كما يتضمن جدول أعمال اللجنة النظر في فرضيات وتوجهات ميزانية الدولة لسنة 2027 وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي للفترة المقبلة. أيضا قررت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إرجاء النظر في المصادقة على مقترح قانون تنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال لمزيد التعمق في دراسة أحكام وإمكانية الاستماع إلى هياكل أخرى. وناقش أعضاء اللجنة خلال الجلسة عقدت يوم أمس فصول الباب الأول من مقترح القانون، واقترحوا الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين لثلاثة شهور، انسجاما مع مقتضيات قانون عطلة الأمومة والأبوة لسنة 2024. وأيضا تداول النواب بشأن الإشكاليات المرتبطة بفتح الأقسام التحضيرية في رياض الأطفال والمدارس والكتاتيب، وأكدوا على ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية وكراسات شروط تكون موحدة بين مختلف الوزارات المعنية لتجاوز تشتت أجهزة المراقبة واختلاف مضامين التنشيط، كما شدد المتدخلون على إحكام تنظيم القطاع لمواجهة تزايد المؤسسات متاع الطفولة العشوائية اللي تعمل دون رقابة واحترام للواجبات الاجتماعية والجبائية، واقترحوا من جهة أخرى النظر في إمكانية تسقيف أسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال بسبب ارتفاعها المشط لاسيما في تونس العاصمة والمدن الكبرى. نبقاو مع البرلمان ومن المنتظر باش تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وهذا اللي عقد اليوم بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وينطبق هذا القانون الأساسي العام على جميع إطارات وأعوان الصحة المنتمين للأسلاك الصحية الخصوصية المستخدمين بأعوان أو المستخدمين بأي عنوان عفوا كان بالإدارة المركزية بوزارة الصحة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الهيكل الصحية العمومية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وتعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة ولا تعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة حسب ما نص عليه الفصل الأول من مقترح القانون. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يوم أمس زيارة عمل إلى ولاية سليانة، أكد أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطن وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة. بخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء، ذكر الوزير أنه برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد قال باش تغطي كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة في حال تسبب تسرب المياه من مجاري المياه والأودية في أضرار للأشخاص أو الأراضي الفلاحية. الوزير كشف في تصريحه لوكالة تونس فريق الأنباء عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات بالإضافة إلى المركزية بالعاصمة، لافتا إلى أنه هذه المراكز تتوفر على كل آليات التدخل اللازمة لتسريع عمليات التدخل سواء أن بالجهة المعنية أو المناطق المجاورة ودعم العمل الاستباقي ببعض المناطق اللي يصعب التدخل فيها. الوزير أيضا تطرق للمساعدات الخاصة بالعودة المدرسية وأبرز ضرورة التأكد من نجاح هذه المساعدات اللي سجلت خلال السنة الجارية زيادة بأكثر من 50,000 منتفع، وأيضا تحيين قائمات المستفيدين منها وتحسين مستوى التدخل لفائدات العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعية. أطلقت وزارة الأسرة إذن يوم الخميس ولا عفوا تنطلق وزارة الأسرة غدوة الخميس 8 أكتوبر في تظاهرة وطنية تحت اسم ساعة وقاية باش تصير بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله في تصريح إعلامي كان أوضح أنه هذا التحرك يتنزل ضمن البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية التشاركية، وبين أنه يجمع وزارات الصحة والتربية والتكوين المهني إلى جانب العائلات ومكونات المجتمع بهدف تحصين الأفراد من الأفات اللي تستهدفهم. وأضاف أنه التظاهرة تسعى إلى رفع مستوى وعي الطفل وتطوير فكره النقدي لرفض محاولات الاستقطاب، وأشار إلى رصد سلوكيات خطيرة لدى بعض القصر تشمل البقاء في الشوارع لساعات متأخرة وتناول الكحول والمخدرات ومخالطة أصحاب السوء والتمرد على الدور الرقابي للعائلة. أيضا شدد على أهمية دور الأسرة في مرافقة الأطفال ومراقبة التغيرات في سلوكهم بحسب فئاتهم العمرية، ودعا الأولياء إلى تخصيص وقت كاف باش نسمع فيه أبنائنا وتوفير بيئة آمنة تمثل ملجأ للناشئ عند التعرض لأي إشكال. وذكر من جهة أخرى أنه المشروع التونسي يكفل السرية التامة لهوية الأشخاص اللي يتوليه إشعار مندوبيات حماية الطفولة والجهات الرسمية بحالات التهديد، وأكد أنه التصدي لهذه المخاطر يمثل مسؤولية اجتماعية مشتركة. هذا شعلنا لليوم في 24 في دقيقتين توسبعة 41 دقيقة.
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
1: خليكم معنا في الاستماع ديما للنهار على صباح هو.
3: النهار على صباح هو.
1: فاصل قصير نسمع آدم يقول جماله إن شاء الله يومكم جميل مستمعين الكرام الكل.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد والسبعة واربعة واربعين دقيقة. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق وتحياتنا لكل الناس وين ما كانوا في الخدمة ولا في دياركم ولا في محلاتكم. إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم طيب وصحة قوتكم وإن شاء الله بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع. بدأ الحديث على شهر سيدي رمضان. شهر سيدي رمضان قريب قريب, ما تفصلناش سوى أشهر قليلة عن حلول شهر رمضان المعظم. وحسب الحسابات الفلكية تشير إلى أنه أول أيامات شهر سيدي رمضان للسنة الهجرية 1448 باش يكون مبدئيا نهار الاثنين 8 فيفري 2027, يعني 8 فيفري اللي جاي, في حين ينتظر باش يكون عيد الفطر نهار الأربعاء 10 مارس. يعني رمضان اثنين إن شاء الله حسب الحسابات الفلكية 8 فيفري 2027. احنا توين احنا في اكتوبر, 7 اكتوبر, اذا نوفمبر ديسمبر جانفي, نحكيو على اش مازال نحكيو على 4 شهور. رب ان شاء الله يوصلنا ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين, ورب ان شاء الله يهلوا علينا بالخير واليمن والبركات. رئيسة مصلحة علوم الكون بمدينة العلوم بتونس سارة سنوسي في تصريحات اعلامية قالت امس انه تحري هلال رمضان باش يكون نهار 6 فيفري 2027 الموافق ل 29 شعبان. اذا هذه بالنسبه للحسابات الفلكيه اللي تعتمد على تحديد لحظه الاقتران المركزي, اي اللحظه اللي يولد فيها الهلال فلكيا, الى جانب دراسه وضعيه القمر بالنسبه الى الارض والشمس وارتفاعه عن الافق ومدى بقائه بعد غروب الشمس, وهي عناصر تساعد وتعاون على تقدير امكانيه رؤيه الهلال. على كل هو يبقى الاعلان الرسمي عن بدايه شهر رمضان وعيد الفطر من اختصاص ديوان الافتاء بالجمهوريه التونسيه, وهي الجهه المخوله رسميا للاعلان عن بدايات الاشهر الهجريه والمناسبات الدينيه على كل وحسب الفئات ولا حسب عفوا الحسابات الفلكيه عفوا, فانه سيدي رمضان باش يكون نهار 8 فيفري 2027. ربي بلغنا رمضان وربي وفقنا الى صيامه وقيامه, وربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
0: النهار على صباحه
1: عليكم معنا فاصل ونواصل. مرحبا بكل اهداءاتكم على الباج فيسبوك راديو رما فان بوبليكاسيون. النهار على صباحه,
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. النهار على صباحه مقيد في الشهر على رما فان. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن, سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو, نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب, ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي, وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية, وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة, ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667, وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة, وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس, في الساكن الطريق 30, وعلى البحر في هرقلة, وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة, وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف, وإلا 93 299 ألف, وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر, زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده, على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساك

0: شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لإسعادي كل بيت.
2: بليسيتي
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
5: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كمال من السبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد. هذيك كظم السهر حلوة برشة. كلمات الأغنية 7:55 على موجات راديو راما فام لقية. هذي باش نمشيو لي رقم اليوم ونتحدثوا على الخبر بالأرقام. رقم اليوم. شهر سبتمبر اللي تعدى ما كان سهل ماديا على برشا عائلات توانسة، وكان ثقيل ماديا في برشا مناسبات خارجين من صيف مع عودة مدرسية وغيره من المصاريف الأخرى. هيت نفهموا أكثر احنا شنو اللي صار. إذا أستاذ الاقتصاد معز السوسي في تصريح إعلامي كان أكد أنه شهر سبتمبر اللي تعدى كان أكثر حدة على العائلات التوانسة، خاصة في ظل ارتفاع الكلفة متاع خدمات التعليم والأسعار بالتزامن مع العودة المدرسية، واعتبر أنه نسق ارتفاع الأسعار تجاوز نسق تطور مداخيل المواطنين. يعني الأسعار تزيد والشهرية حتى كان تزيد شوية وبرة، يعني النسق متاع الأسعار أعلى وأكثر. وكان تحدث على التضخم، وكان أوضح في تصريحه لإذاعة إكسبريس أنه نسبة التضخم بلغت 5.4% خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 إلى سبتمبر 2026، في حين كانت الزيادات في الأجور المقررة ضمن قانون المالية لسنة 2026 واللي تشمل سنوات 26 و27 و2028 في حدود 3.5% في المعدل. وأشار إلى أنه هذا الفارق ما بين تطور الأسعار والمداخيل ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبار أنه الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من نسق تطور الدخل متاع العائلة ولا الشهرية. أستاذ الاقتصاد كان بيّن أنه الضغط كان أكثر حدة خلال شهر سبتمبر بالتزامن مع العودة المدرسية، وين ارتفعت تكلفة المواد والخدمات المرتبطة بالتعليم بنسبة 3.4% بين أوت وسبتمبر 2026. أضاف أنه هذه الزيادة شملت خصوصا خدمات التعليم الخاص اللي تشهد إقبال متزايد من العائلات في ظل ما وصفوا بغياب الإصلاحات الهيكلية الكافية على مستوى المدرسة العمومية، وما يدفع عدد من الأولياء باش يلتجئوا إلى التعليم الخاص رغم ارتفاع الكلفته. بالنسبة للمواد المدرسية كان أشار السوسي إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية سنان بنسبة 3.2% في شهر واحد، إلى جانب تكاليف أخرى مرتبطة بالعودة المدرسية على غرار دروس التدارك وخدمات التعليم. وأكد أنه هذه المعطيات تكشف عن وجود فارق واضح بين نسق الارتفاع متاع الأسعار وتطور المداخيل متاع العائلة، هو ما يزيد من الضغوط على ميزانية العائلة ويأثر بشكل مباشر على قدرتها الشرائية. إذن هذا شعلنا اليوم في الخبر بالأرقام وفي رقم اليوم.
2: رقم اليوم.
1: عليكم معنا في الاستماع، بعد شوية مهدي يكون معنا في الأخبار الرياضية. راجعيننا.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: رمفم.net
0: بقية الشهر على رمفم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: RMFM
1: في ساكن في سوسة. تونسنا
5: تونسنا
6: من القلب للقلب.

0: عدد الروايات وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
1: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء. ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. وخليك إين مع إرم ماجازين. تسمعونا
2: على 3w.rmfm.net. نس بكري قالوا النهار على صبحه. ملا عدل الموجة. يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه. مع كمال من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: نسبك رقالو النهار على صباحو النهار على صباحو ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحو النهار على صباحو مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
1: تو 8:23 دقيقة على موجات راديو رمى فام صباح النور من جديد مستمعينا الكرام واصلين معكم دائما مشوارنا في النهار على صباح ولقيت ذاهي تناملوا طلع على أبرز ما تكتب في جرائدنا لنهار اليوم
2: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ.
1: إذن نبدأ جولتنا مع جريدة الصباح اللي تحدثت في عدة مواضيع اليوم. حكيت على لجنة شؤون المرأة والأسرة بالبرلمان في الصفحة رقم 3 ومناقشة مقترحات تعديل المبادرة التشريعية المتعلقة بمحاضن ورياض الأطفال. أيضا في الصفحة رقم 5 نقرأ وزير التجارة تونس تدفع نحو تحويل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إلى مبادلات وشركات فعلية. وأيضا خاص الطلبة إذن اللي يسألوا على المنح والقروض الجامعية في الصفحة رقم 4 لجريدة الصباح اليوم نقرأ بعد انطلاق السنة الجامعية 2026-2027 تلقاو تفاصيل المنح والقروض الجامعية من الأجل والشروط إلى مواعيد صرفها. أيضا نقرأ في جريدة الصباح في عددها اليوم الصفحة رقم 8 إذا حكيت على الذكاء الاصطناعي حكيت على الموسيقى تقول بين فرصة التطوير وهاجس حماية الإبداع الإنسانية. نواصلوا معكم مع عناويننا ونمشيوا لجريدة الشروق اللي في عددها اليوم تحدثت في عدة مواضيع وعدة نقاط. إذا في الصفحة رقم 7 تقول من بينها توسيع القاعدة الجبائية وتسريع المشاريع هذه ملامح ميزانية 2027. في التفاصيل نقرأ أن ميزانية الدولة لسنة 2027 تتجه نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتغيير طرق تعبئة الموارد وتنفيذ المشاريع مع مزيد التعويل على الموارد الذاتية وتقليص اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وفق الخطوط الكبرى لمشروع الميزانية اللي قدمته وزارة المالية إلى البرلمان. وتكشف فرضيات توجهات مشروع الميزانية أن السنة المقبلة بيشتشهد تركيز أكبر على مردودية الإنفاق وتوجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة ودعم الفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى. إذن قريبا ينطلق ماراثون دراسة مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 بالبرلمان. في مقال آخر الصفحة رقم 16 ورقم 17 عودة في جريدة الشروق على التجربة متاع أعوان شرطة المرور بالزي المدني لمراقبة المخالفات وفي عنوانها تكتب أعوان بزي مدني في الطرقات حماية وردع أم تشديد للمراقبة. إذن نقرأ في الصفحة رقم 16 تتبين مواقف المواطنين بين مؤيديها باعتبارها وسيلة للردع وتغيير السلوك ومنتقد لتعدد وسائل المراقبة وسط دعوات إلى جعل السلامة المرورية أولوية. إذا تحدث مراد الجويني خبير في السلامة المرورية للشروق يقول أعوان مرور بالزي المدني لرصد المخالفات والهدف رقابة ذاتية وإن قال إنه أعوان بالزي المدني على الطرقات آلية جديدة تراهن من خلالها شرطة المرور على الحد من المخالفات وتغيير سلوك السائقين بما يجعل احترام القانون قائما حتى في غياب المراقبة المباشرة. إذا شعنا لليوم في جولتنا مع أبرز ما تكتب في جرائدنا بخصوص المقالات اللي تهم الشان الوطني. دوليا الباحث الفلسطيني عابر الزريعي في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى يقول اللي في الصفحة رقم 6 للشروق طوفان الأقصى استبق نظرية جز العشب الصهيونية وقال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتونس إنه التصدي لكل محاولات الطعن في عملية طوفان الأقصى وفي فكرة المقاومة بحد ذاتها يستدعي الوقوف على أرض صلبة وثابتة وشدد على أنه المشروع الصهيوني يتهاوى رغم كل ادعاءات القوة اللي يروج لها الكيان المحتلة. ليش عنا لليوم في 24 ولا عفوا في أسمع ما نقرأ لليوم.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: لكم معنا بعد شوية ضيوفنا أكيد يكونوا حاضرين معنا، ما تبعدوش لبعيد، خليكم تسمعوا في النهار الأصبح وحتى العشرة هذا. راغب عليه ما يقول جنوننا.

0: جمال من 7 للعشرة تو 8:33 دقيقة على موجات راديو راما فيم. صباح الورد من جديد كل متابعينا ومستمعينا وين ما كنتم داخل تونس وخارجها. لقيت هذا باش نمشيو لفقرة ضيفنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: سعداء باش يكونوا حاضرين بحذنا اعضاء الهلال الاحمر. نحكيوا على فرع مساكن ونحكيوا زادة على حمله بعنوان بخيرك الدفي غيرك اللي نظمها الهلال الاحمر التونسي بهدف جمع التبرعات الشتويه ومساعده المحتاجين على مواجهه برد الشتاء. الحديث عن المبادره هذه نستضيفه اليوم امل شطي وريان بوناب ضيوفنا من الهلال الاحمر بمساكن. صباح النور نورتنا امل.
2: صباح النور كمال.
0: مرحبا بك. مرحبا بك يا ريان.
3: صباح النور
0: نورتونا شباب. إذا نبدأ معك أنت إيميل بالسؤال الأول. نحكي على الحملة بخيرك دفي غيرك. شنية الحملة هذه قدمها لنا نتعرف عليها أكثر معك أنت والهدف منها؟
2: به الحملة هذه نخدمها احنا كل عام نسميوها حملة الشتي خاطر نخدمها بنسبة الشتي. تكون ما بين شهر اكتوبر ونوفمبر.
0: قربنا شوية الميكرو.
2: تكون ما بين شهر اكتوبر ونوفمبر. شنو نعملوا فيها الحملة هذه؟ بعد ما تصير معاينة بتبيع على ديار وعلى العائلات اللي عنا نشوفوا شنو اكثر حاجات هما محتاجينها. احنا على هالعوام هذه حاولنا نوفروا كوفيرتات جريري دبش سحيب صبابط والكل وسني. حابين انه نزيدوا نطوروا فيها اكثر ونزيدوا نعطيو حاجه اخرى بوسك العائلات اللي عندنا تبي كاسي بعطيناهم انا سواء كوفيرتيت سواء جريري سواء حاجه كيما هيك. دونك سني طورنا فيها اكثر وزدنا حاجات بلوس كما باش نحكيهم لكم.
0: العائلات موجودين يعني في معتمديه مساكن ولا
2: في معتمديه مساكن
0: تقريبا يعني. القائمه اللي عندكم قديش فيها اعداد يعني من الناس اللي مستحقه يعني المساعده؟
2: 50 عائله ان شاء الله.
0: 50 عائله
2: ايوه. احنا ديما نزيدوا 50 عائله نجم نحكيه على 120 صغير. راح نعطيه صغار دبش ونعطيه للعائلات الحاجات المستحقات الأخرى.
0: تمشي وتعاينوا تاخذوا فكرة على العائلة تقوموا بالدراسة اللازمة شنية احتياجاتهم وتحاولوا توفروا الاحتياجات هذوك.
2: بيه
0: نحكيه أكثر عن احنا على الأهداف معك انت ريان متاع الحملة هذه اللي تصير كل عام تقريبا.
3: كما قلت معنا إيميل بكري اللي معنا الحملة هذه مش كما الحملات اللي صارت قبل. باش نركزوا المرة هذه على كما نقولوا على 50 عائلة. فهمتني ولا؟ وكما نقولوا معناها باش نركزوا زاد على باش نعطيهم مثلا سحايب زاد كبابط بوتات نتاع المطر للصغيرات وكل زاد كيف كيف فما دي جوي. وكما نقولوا زاد تنجموا تلقاونا موجودين ديجا علقني لي زافيش بريسك في في الحوانت معناها كما نقولوا للحياة.
0: دونك تبقى قبل ما نمشيو كيفاش الناس نجم تساهم بالضبط الحاجيات نتاعكم بالضبط قلت لي سحايب شنو
3: بوتات نتاع الصغيرات بلاستيك وزاد كيف كيف كبابط معناها دبش نتاع الشتاء كما نقول
0: كبابط زاد دبش الشتاء بصفه عامه يعني كبابط ما نعرفش يعني دبش يبدا خشين شويه
3: صحيح دبش يدفيهم.
0: دونك الناس لهنا اكيد باش تتسائل يقول لك يعني كيفاش باش نعرف معناتها الاحتياجات هذه بالضبط حسب الاعمار. قلت لي 120 صغير تقريبا يعني نحكيوا على فترات عمريه ولا فئات عمريه مختلفه. وقلت لي بون سنه ما حشتكمش لا بجريري
2: اي سي بون عطينا للعائلات الكل سنين باش نزيدو شوفاش
0: كوفيرتيت وجريري ما حاجتكمش السنه. دونك نجموا الناس اللي تحب تسام دونك ينجموا يعوضون بدي شوفاش قلت لي
2: اي باش نعطيو دي شوفاش.
0: باه هات احنا نفهموا اكثر كيفاش ينجموا المواطنين يتبرعوا وحاجياتكم بالضبط على الاقل اللي يسمع فيكم يحب يسام ويحب يعاون 50 عائله هذم في معتمديه مساكن كيفاش ينجم يعاونهم وكيفاش ينجموا الناس تشارك في الحمله هذه.
2: بي احنا كيما قال ريان حاجتنا بكبابط صبابط ايدي شوفاج باش نشريوهم معناها باش نعملوا كوليكت الفلوس. دونك حاجتنا بفلوس وميم طون اللي نجم يتبرع بحاجه من الحاجات هذيك
0: تقربنا الميكرو بربي
2: اللي نجم يتبرع بحاجه من الحاجات اللي احنا هابطينها كيما دي شوفاج وادلات باش صبابط صحيح بتبيع نقبلوا. وميم طون باش نحاولوا نحكيوا مع الممولين انه معناها يمولونا سواء بالاجهزه هذيك اللي شوفاج ولا بالفلوس ان شاء الله.
0: دونك انتم تقبلوا سواء تبرعات تكون ماليه وانتم بعد تقضيوا حسب الحاجيات يعني اللي انتم رصدتوها والا زاد اللي حب يتبرع بحاجه معينه سواء ملابس ولا غيره فين ينجم يتصل بكم يعرف شنو احتياجاتكم انتم بالضبط. وماذا بينا زاد اللي مش يتبرع بملابس حتى تكون مستعمله لكن ماذا بينا تكون في حاله جيده.
2: سيسا هذه بالحق مهمة خاطر وصلت ساعات يجينا دبش مقطع معمول بجفيل هو ديجا راه كان باش تتبرع تتبرع بأحسن ما عندك مش باش تتبرع بحاجة أنت ما عادش تلبسها ولا باش تطيشها. معناها بالحق ماذا بينا سني أنه ما يصيرش الغلطات نتاع عمنا والأسفي باش تتبرع أنت ديجا باش تعمل الخير معناها في ميزان حسناتك إن شاء الله. حاول أنك أنت تعطي حاجة أنت ديجا تنجم تلبسها.
0: واضح به ريان. الحملة بديت نهار 1 أكتوبر تتواصل حتى الوقتاش الحملة متاع التجميع، خاطر انتم تجمعوا بعد توزعوهم على العائلات. المدة متاع التجميع قديش إلى متى باش تتواصل؟ واللي يحب يتصل بكم وين يلقاكم ولا كيفاش ينجم يتصل بكم؟
3: به الحملة باش تصير على طيلة شهر من 1 أكتوبر حتى 1 نوفمبر فهمتني ولا؟ وكما نقولوا معنا ينجموا يلقونا موجودين في المقر نتاع الهلال الاحمر وين السوق، معناها السوق مساك
0: والبطحه اللي بحد السوق الاثنين هذاك المقر
3: فهمتني ولا؟ وزاد ينجموا يلقونا موجودين عندنا زوز نوامر موجودين في الافيش
0: باهي. شوف ان النمر في ظروف مباشر باهي. النوامر الناس اللي تحب تكلمكم وتحب تتصل بكم مباشره باش على الاقل اللي يحب يساهم هوكا ينجم يستفسر وياخو من عندكم اكثر معلومات. به موجوده هي الافيشه ومعنا في الناس اللي تحب تشوفها تدخل على الباج فيسبوك راديو راما فام بوبليك تلقى الفيديو، اذا موجود في المباشر 93 238 262 هذا الرقم. والرقم الثاني
3: 28 798 843.
0: واضح، هذوما الأرقام اللي يحبوا يكلموكم إذن ويتواصلوا معكم باش ياخذوا أكثر استفسارات. عنا 50 عائلة هذه القائمة اللي عند الهلال الأحمر بمساكن في إطار الحملة متاع شتي كما يسميوها، باش أكيد يحاولوا يجمعوا عدد من التبرعات المستحقينهم العائلات هذوما بعد ما هما قاموا بالتشخيص يعني لشني احتياجاتهم بالضبط. فما تقريب نحكيه على 120 صغير فئات عمرية مختلفة احتياجاتهم في الشتوية أكيد تنجموا تعرفوها أكثر، سواء تدخلوا على الباج متاع الهلال الأحمر بي مساكن ولا تنجموا تكلموهم على الأرقام ولا تتواصلوا معهم مباشرة في المقر باش تاخذوا أكثر معطيات. المساج اللي تحبوا تختموا به، نمشي معك انت يا مال.
2: حبيت نقول اللي الحاجات اللي احنا حاطينه باش نتبرعوا بهم ماهمش حاجات كبار، حاجات صغار، اما بالحق يعملوا فرق كبير، خاطر احنا كما انت قلت تبيكي دخلنا العائلات هذيك وشخصنا ورينا بعينينا معنا شنو هما محتاجين بالضبط. بالحق ما نريد كبوت حتى كبوت الصغير راهو يفيد على الاخر ويبدل لهم برشا حاجات. دونك ان شاء الله بالحق تتفاعلوا معنا في الحمله هذه ونوصلوا للبوان اللي احنا حاجتنا به ونوصلوا للهدف اللي نفرحوا العائلات هذيك
0: ان شاء الله بالتوفيق. ريان
2: ان شاء الله.
3: والله نحب نشكر الاعضاء الكل اللي عاونونا معنا في الحملة هذه، وزاد نحب نشكر الشيف داكسيون اللي هما ياسمين وآمنة، وإن شاء الله تعدى حملة باهية.
0: إن شاء الله تعدى حملة موفقة وحملة باهية ويستفيدوا خاصة العائلات من المساعدات هذه اللي باش توصل لهم. مشكورين على حضوركم معنا، أمل شطي ريان بوناب الهلال الأحمر بيا مساكن، بالتوفيق ليكم. هذا شعنا مع ضيفنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: يلا سيدي خليكم معنا بعد شوية، مازلنا أكيد في متابعتنا في مساكن. أكيد بعد شوية نحكيو على دار الثقافة. إيه برشا أولياء يتسألوا شنو عن النوادي في دار الثقافة بالنسبة للموسم الثقافي الجديد. أيضا برشا أولياء يقول لك وقتش الأوقات على الأقل نجم نهي صغيري يستنفع إذن بالأنشطة هذه. هذا الكل نحكيو بعد شوية ونعرفوه مباشرة مع مدير دار الثقافة بمساكن ضيفنا في النهار على صباحه لليوم. راجعنا

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على نرمى فاما 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: بدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

0: نسبك رقالو النهار على صبيحه النهار على صبيحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة
1: للعشرة. التسعة غير درجين على موجات راديو رمى فام زلنا مكملين معكم ديما المشوار لقية ذي باش نواصلوا أكيد مع متابعتنا نمشيوا لفقرة منك نسمع نحكيوا على دار الثقافة برشا عائلات برشا أمهات برشا بيل يسمعوا فينا لقية ذي يقول لك دار الثقافة في مساكن شفها نوادي أنا النوادي اللي نجم نحط فيها صغيري لوقات متاحة وقتاش نعرفوا اللي أكيد مع أنه حرصنا أنه صغيراتنا يقراوا يتميزوا في قرايتهم زادة ما ننسيوا شراهو اللي فما جانب آخر مهم برشا للطفل لازمنا نراعيه لازمنا نقراو له حسابه انه صغير لازم يكون عنده نشاط وتكون عنده أنشطة أخرى أبار القراية اللي هي باش تفيده وتسقله المواهب متاعه وتخليه ينمي شخصيته وينمي معارفه وهذا مهم برشا محظوظين في مساكن في دار ثقافة ولا دار شباب ولا مختلف المراكز متاع الطفولة واللي تستقبل الطفل والمراهق فإنه فما عديد الأندية أمشي وأسأله حاولوا خذوا فكرة شنو فما نوادي شنو فما أنشطة تستقطب الأطفال ولا المراهقين هكا نجم يكون وليداتنا وبنياتنا في فضاءات أول حاجة تحميهم ثاني حاجة يتعلموا منها ويسقلوا المواهب امتحهم هيت نحكي وإحنا أكثر على دار الثقافة خاصة مع انطلاق الموسم الثقافي الجديد لقيت ذي مع ضيفنا
2: منك نسمع منك نسمع
1: إذن ضيفنا لليوم مدير دار الثقافة بمساكن سي عبد الرحمن بن عبد الله للحديث عن انطلاق الموسم الثقافي الجديد وخاصة عن البرامج والنوادي الموجهة للأطفال والشباب صباح النور وشكرا لقبول الدعوة سي عبد الرحمن
3: صباح الخيرات كمال صباح الخيرات والمسرات لكل متابعي إذاعة رمى في مساكن أنا في دارنا
1: مرحبا بك
3: بنيش ضيف رزدجا وانت دار رجعت
1: أكيد
3: وشكرا جزيلا أنه ديما على المتابعة والدعم الكبير من إذاعة رمى
1: في يا سيدي هذا واجبنا وتنورنا في كل وقت نبدأ مع انطلاق الموسم الثقافي الجديد شنو حضر دار الثقافة بمساكن للأطفال والشباب من نوادي وأنشطة خلال هذا الموسم
3: أكيد هي النوادي ما قصتش احنا كما نقولوا في الصيف جيست كشهر سبتمبر معناها الأنشطة تمتد على طول العام الصغيرات ديما نوفروا لهم الفضاء الشباب بتبيعة باش ينشطوا على امتداد السنة نعطي ونعملوا ريبتور معناها ريبتور صغيرة معناها في سواء في شهر جويان ولا جويلي ولا سبتمبر باش نحضر أمور للانطلاق ديما الموسم الصيفي ولا الموسم الثقافي على امتداد معناها على امتداد معناها السنة الدراسية
1: نعم.
3: أكيد جدا صنعنا برشا نوادي موجه للأطفال وبرشا نوادي أخرين زاد موجه للشباب حتى الكهل عنده فيه نصيب
1: نبدأ بالأطفال
3: بالأطفال أكيد عن نادي الرسم اللي تشرف عليه الرسامة والأستاذة سميرة جارس نادي ستانداب الأستاذة سماح الغابري نادي مسرح الحكاية والعرايس الأستاذ غيث الملايح ونادي مسرح الطفل للمسرحي منير المخنيني كرة للطفل الأستاذة سوسن يوسف نادي تحسين الخط الأستاذة هدى بهلال ونادي المسرح المختلف الموجه لذوي الاحتياجات الخصوصية اللي يشرف عليه المسرحي محمد العتيري
1: وهذا جديد
3: بطبيعة الحال هو جديد وبالتعاون والتنسيق معنا كما نقولوا مع الجمعيات كما نقولوا اللي تعنا بالذوي احتياجات الخصوصية في مدينة مساكن
1: مهم جدا
3: وتعاون بطبيعة أكيد زاد سناء بطبيعة حبينا نركزوا على نوعية جديدة في العمل من خلال تكون متابعة ومتسلسلة وتكون معناها ماشية مع نوعية التظاهرة متاعنا نادي السينما والصورة في الأستاذة إيمان الشطي والأستاذة مارين كاروت ونادي مختبر الإبداع الرقمي والتراث إشراف الأستاذ وائل الحاجي بطبيعة الحال باش نواصلوا في صالون الزوراء إشراف الأستاذة صافية قنب العام جليل وهذا موجه كما قلت لك للشباب والكهول حاجة نادي جديد زادا اللي هو نادي الإنشاد اللي باش يسعى لتثمين الخصوصية معناها في التراث
1: كملنا يعني من الأطفال هكا عرفنا النوادي متاع الأطفال قبل ما نمشيوا للشباب والكهول بالنسبة للأطفال يعني اغلب النوادي النشاط نتاعها وقتاش يكون بالضبط؟
3: اغلب النوادي هو نهار الجمعه والسبت والاحد.
1: الجمعه والسبت والاحد العشويات.
3: العشويات اكيد جدا العشويات
1: انت تقريبا الوقت
3: الوقت مثلا كما نقول لك مثلا فما نادي نهار الجمعه مثلا ينطلق من الساعه 3 ل 5 مثلا نادي مسرح مثلا نادي المسرح المختلف هذي عنده حصتين معناها حصه معناها صباحيه نهار الجمعه من 10 نص نهار وحصه مسائيه نهار الاربعاء من الساعه 3 الى الساعه 5
1: مساء. يعني اغلب النوادي تكون عشويه الجمعه عشويه السبت وعشويه الاحد ولا
3: صبحيه الاحد صبحيه الاحد وعشويه السبت هذيك هي التوقيت بالطبيعه باش يكون فما معناها نفتحوا الفرصه معناها لاطفالنا ما تعرف الاطفال تو كيما نقولوا عندهم وقت دراسي ما نجموش نعملوا مثلا نشاط نوادي يتزامن مع معناها مع زمن الدراسي لازم يكون زمن خصوصي
1: وبالطبيعه انه الزمن الدراسي زاد مهم انه الزمن الدراسي يخلي فرصه زاد للتلامذة باش تنجم هي تلقى الاوقات باش تنجم تمارس نشاط ثقافي نشاط ينمي عقولها وينمي زاد مواهبها ومعارفها ويسقل كل مواهب هذيك ويلقى وينك الصغير يخرجك الشحنه ويخرجك الطاقه بطريقه تكون ايجابيه وتنعكس عليه. مهم جدا انه الزمن الدراسي بتاعنا يراعي النقطه هذه ويلقى وليداتنا ويلقى بنياتنا اوقات ينجموا يمارسوا فيها الانشطه الثقافيه والانشطه الرياضيه. اذا ما تكونش الجداول يعني بتاع الاوقات اذا جست مسكره كما نقولوا جست قرايه فقط ولكن يجب مراعاه على الاقل نحكيو في الايامات السبت نحكيو على الجمعه نحكيو على الايامات يعني وعشويات خاصه كما تعودنا يعني قبل. على كل مهم جدا نكملوا معك سي عبد الرحمن. اذا من النوادي اللي موجه للاطفال نمشيو للنوادي الموجه للشباب وايضا للكهول. شنو عندنا في دار ثقافه؟
3: في دار ثقافة نكمل معاك زادة سي كمال مهم جدا راهو الطفل ولا الشاب باش يجي المؤسسة الثقافية على خاطر أي شاب وأي طفل عنده دون عنده موهبة ينجم يكون ما اكتشفهاش ينجم يكون عنده ميولات معناها يمشي النادي معين لكن بعد كي يشوف نوعية النوادي ولا تعدد النوادي ينجم يلقى ميل خاص لنادي آخر اللي كان ماهوش مكتشف فيه الموهبة نتاعو والطاقة الإبداعية نتاعو وهذا من المضامين ولا كيما نقولوا من اللي تسعى له دار ثقافة من استقطاب الطفل والشاب باش تحاول تسقله من خلال توفير أساتذة مختصين في المجال هذا وإلا مبدعين في المجال باش يحاول كيفاش يسقل الموهبة هذيك ويخليها تنفع مستقبلا إن شاء الله. نوادي الشباب أكيد زاد بطبيعة الحال الجمعة السبت لحد عنا باستثناء نادي كوريغرافي اللي هو نهار الخميس اللي يشرف عليه الأستاذ معناها المسرحي منون المخينيني. عنا نادي الخط العربي الأستاذ هدى بوهلال اللي هو نهار الجمعة. نادي الإنشاد هذا قلت لك نادي الإنشاد مع الفنان محمد علي العجيلي اللي باش نركزوا فيه خاصة على التراث الشفوي لمدينة مساكن خاطر مهم جدا عندنا تراث شفوي كبير برشا نحاولوا من خلال هذا النادي نحاولوا نحيو نحاولوا تثمينه ويعطيك الصحة باش الجينيراسيون والأجيال هذه الجديدة معناها تعرف اللي عندنا تراث كبير برشا يعطيك صح. صالون الزوراء كعادته بتبيعة الحال شرف الأستاذ صفية جنب عبد الجليل اللي هو يكون ينشط معناها على امتداد كما نقولوا يوم السبت ويكون بتنظيم معناها الأمسيات الشعرية والأمسيات الأدبية واستضافة مبدعين في هذا المجال. نادي مختبر الإبداع الرقمي والتراث اللي هو شرف الأستاذ وائل حاجي اللي هو باش
1: نعتمد نادي جديد
3: أكيد جدا فهمني هو مختبر لكن بطبيعة الحال ما يكونش في قاطع اللي يكون في تواصل مع كنا مع تثمين التراث الشفوي والمعمار اللي موجود عندنا في مدينة مساكن
1: تقنيات وتكنولوجيات جديدة
3: بطبيعة الحال باش نستعملوا تقنيات جديدة وان شاء الله في كيما نقولوا في المستقبل نزيدوا نوضحوا كيف بالضبط طريقة العمل وكل شيء باذن الله.
1: واضح.
3: نادي السينما والصورة اللي قلت لك كما بكري اشراف الاستاذة ايمان الشطي والاستاذة مريم كروت اللي هم استاذة بمعهد فنون جميلة بسوسة واللي تعرف احنا عندنا مهرجان مساكن لفيلم التراث وبطبيعة الحال لازم يكون عندنا نادي للسينما باش يكون عندنا ديما ماتير موجودة ودي يكون عندنا انتاجات والحاجة المهمة بالنسبة لنا احنا كنوادي لازمنا ننطلقوا معناها من كما نقولوا الاهتمام بالطاقة الإبداعية وتثمين الطاقة الإبداعية والأهم الانتاج اللي مهم جدا يكون عندك نوادي تنتج باش تكون عندك ماتير معناها
1: هذا السؤال تقدم في التظاهر الثقافيه. النوادي الثقافيه يعني مش فقط للترفيه تنجم زادة تكون فضاء ابار اكتشاف المواهب وتنميه قدرات الاطفال ولا الشباب. زادة نحكيوا على الاهداف اللي تحبوا تحققوها من خلال النوادي الموسم هذا.
3: كما قلت لك سكمل توا المهم جدا مهم جدا أبار تخمين معناها وأبار معناها اكتشاف القدرات الإبداعية للطفل والشاب. المهم بالنسبة لي نحن احنا عنا إشعاع على المحيط متاعنا, إشعاع المحيط متاعنا من خلال تاريخ معتمدين تمساكن نحاول نثمنوا التراث الشفوي والتراث الأدبي المادي ولا مادي. بطبيعة الحال مهم جدا اللي صغير كيجي يكتسب معرفة يكتسب حاجة, لكن والشاب ايضا, لكن في الاخر بكل يقدم ماتيير يقدم برودوي نجمه مثلا كما نقولوا نقدموه في تظاهرتنا الثقافيه في المستقبل ونشاركوا به حتى على مستوى جهوي وطني لملي.
1: نعم نعم مهم جدا. في الاخير بالنسبه للاطفال والشباب والاولياء اللي يسمعوا فينا الوقايه هذيا, كيفاش ينجموا يلتحقوا بالنوادي هذه وطريقه الانخراط في هذه النوادي, وشنو الرساله اللي تحبوا توجهوها لهم بمناسبه انطلاق الموسم الثقافي وانطلقت نوادي تنطلق اليوم 7 أكتوبر.
3: أي اليوم تنطلق إن شاء الله بإذن الله
1: 7 أكتوبر.
3: هي دعوة مفتوحة بطبيعة الحال اللي يروا صغيراتنا معناها قاعدين معناها ضغط كبير عليهم برشا. شبابنا ضغط كبير برشا عليهم. فضاء المؤسسة ثقافية مفتوح للجميع باش يحاولوا ينشطوا وينخرطوا في النوادي الموجودة. سهل برشا, يجي لدار ثقافة في الأوقات العمل متاعها باستثناء يوم اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة سبت أحد نكون موجودين إن شاء الله بإذن الله. ينجم يسأل المعلومة والاشتراك وطريقة الانخراط وكيفاش يكون معناه موجود ويختار ونجاوبوه على كل تساؤلات متاعه. وبتبيع نوجهوه
1: ونوجهوه تقريبا رمزية
3: معناه استجاء رمزية معناه الاشتراك معناه كما نقوله معناه سنوي 5 دينارية
1: و5 دنانير في العام نحكي
3: ومعلوم شهري معناه ما يتجاوز 10 دنانير شهريا. فهمت. مهم جدا تشجيع الأولياء للأطفال نتاعهم والشباب وراو عندنا في مساكن برشا مؤسسات عندها نوادي ما علينا كان نتشجعوا وناخذوا الانيسياتيف ونجيوا للمؤسسات نتاعنا باش نحاولوا ننميوا المعارف نتاعنا.
1: واضح. مشكور جدا سي عبد الرحمن بن عبد الله مدير دار الثقافة بمساكن, شكرا على حضورك معنا.
3: شكرا لك.
1: كل التوفيق إن شاء الله لدار الثقافة بمساكن في موسم ثقافي جديد عامر بالنشاط والإبداع, وبالتأكيد نحبوا زيدا نشوفوا أكثر أطفال وأكثر شباب من معتمدية مساكن يكتشفوا موهبهم ويطوروها, وإن شاء الله أكيد بالتوفيق للجميع. هذا يشعنا لليوم في منك نسمع.
2: منك نسمع. منك نسمع.
1: رجعنا معكم بعد شوية مواصلين في مشوارنا في صبحيتنا حتى للعشرة.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرانا فام
4: في مساكن
0: في سوسة
4: تونسنا
0: تونسنا
2: من القلب للقلب.

0: عدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
1: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء. مالا عد للموجة واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين. تسمعونا
2: على www.rmfm.net. ناس بكري قالوا النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة. صلتينا

جرحك اصبر ويرجع للغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بالي.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: ناس بكري قالوا النهار على صبحه،
3: النهار على صبحه.
4: ملا عدل الموجة،
2: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
4: النهار على صبحه.
2: النهار على صبحه مع كمال من اثنين للجمعة، من السبعة للعشرة.
0: التسعة واربع وعشرين دقيقة على موجات راديو رمى فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. لقيت ذا باش نمشيو للبوا مارشي، نعملو اطلة على المارشي اليوم في مساكنة. الوجه اكيد اليوم لربع باش تكون المارشي الوطني بمساكن. معنا خليل بالهاتف. صباح النور ونهارك سعيد مبارك.
5: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعينا رمى فام. نهاركم سعيد وورد وياسمين الناس الكل.
0: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل. لبس؟
5: والله الحمد لله خويا كمال، شنو احوالك؟
0: والله الحمد لله، الحمد لله يا ربي. اي خويا البي، اليوم موجودين في المرشي اللوطاني، شنو هي الصوره من المرشي؟ فما حركيه ولا متوسطه؟ كيفاش قاعد تشوف؟
5: والله شنو نقول لك، هي ما فماش حركيه كبيره ياسر ما شاء الله، شويه وبرم
0: شوي وبرا الحركه في الوقيت هذا.
5: هذا ركلت، لكن كيف يسمعونا توكيل ان شاء الله يعملوا هجوم.
0: شكون حركيه كبيره؟ شنو اليوم اسعار ولد البحر؟ باهي اللي متذوم.
5: اسعار ولد البحر رخيصه يا تربيه.
0: يا سيدي ان شاء الله ديما هك. يا خليل ان شاء الله ديما هك. تو اللحم هذاك سوم ثابت لا يتغير في في في مساكن، يعني تقريبا يعني الاسعار نحكيو كان على 50 وال 60 وال 65 دينار. اذا دونك ولد البحر على الاقل هكا فما شو هكا طايح شويه البريود هذيا، وعلى الاقل نجمو نخلطوا على شويه اسماك. يا سي خليل، هيت نبدا معك بالقائمه مباشره. شنو عندنا في المرشي الوطني؟
5: باهي على فكره منال، حتى الدجاج طاح شوي. حتى الدجاج طاح شوي،
0: الدجاج زاد سومو تراجع.
5: باهي نبدا. وعندك الساعه زيت جديد لتر ب 20 دينار.
0: لحظه زيت شنو؟ زيت جديد زرازي.
5: زرازي 20000.
0: اي خاطر الموسم تاع جني الزيتون هو في سوسه ينطلق نهار 6 نوفمبر ان شاء الله، ربي يحيينا بخير ان شاء الله. شهر اخر يعني
5: بالضبط. عندهم الزيت.
0: لو انت تحكي عليك الزيت، الزيت نتاع الزرازي يبدا حر.
5: اي مالك. ديما زيت
0: اسمعني، قديش قلت لي؟ 20 دينار لترا.
5: 20 دينار لترا وبنص لترا ب 10 دينار.
0: ب 10000. 20 دينار لترا مع خبزه طابونه سخونه يا خليل.
5: جو ما كعبات دقلة جديدة،
0: كعبات دقلة يا خليل.
5: ما شاء الله.
0: وإلا يا خليل وإلا نحكيه على عصيدة بيضة.
5: أي زاد شيء كبير،
0: شيء كبير يا خليل.
5: أهدي الماكلة ولا بلاش قالوا خود كعبة كيك.
0: يا خليل تبدا تشوف في الـ في الـ في الـ في الـ في الشتي جيم البعيد هكا، عرفتك الاجواء الشتويه خالصه يا خليل. والله توحشنا ايامات البرد يا خليل.
5: والله باهي ايامات البرد الحق. اما انا كنت الصيف مازال مصيف،
0: مازالت الدنيا سخونه. اليوم 34 اليوم 34 درجه سخانه اليوم. البارح قايله رغم اللي عملت رغم اللي فما شويه بخناس صغير نتاع مطر البارح العشيه تقريبا بعد ماضي ثلاثه لاربع حاجه كما هكا فما شويه. اليوم زاد من المنتظر كيف تقريبا، والله اعلم وربي يرحمنا. هي تقول التوقعات انه الطقس باش يغيم بعد الظهر خاصه اخر العشيه، يمكن بدايه الليل شويه فما امكانيه ضعيفه نتاع بعض الامطار. والله اعلم وربي يرحمنا ان شاء الله، ربي يرحمنا ان شاء الله.
5: حتى بالفلفل
0: شيح كمان الفلفل
5: ورحيناه
0: وكليناه.
5: هاي
0: سي خليل اعطينا بون تو انت خلطنا الوقت للشهر يبدا يهز فينا من نقطه لنقطه. به اليوم به خليل قال اسعار ولد البحر في المرشي اليوم تعمل كيف، ايضا الدجاج، وقال لنا اللي فما الزيت الزرازي هذاك الزيت جديد لتر ب 20 دينار قاعد يتباع اليوم. هذا بالنسبه للجديد، ما عنده جديد في المرشي ما شاء الله عليه تبارك الله عليه ما فلت شيء. والبابوش بقداش اليوم اللي يحب على البابوش؟
5: البابوش برب عليك
0: برب عليك اللي يحب على البابوش. يلا شنخرجوا فاصل خليل ثم نرجو معك. عطينا شنو عندك.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
6: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10
0: 9:31 بالضبط على موجات راديو ارم اف ام. نرجع للمرشي تحديدا المرشي الوطني مع خليل في البوان مرشي.
4: Le point marché.
0: يا خليل مرحبا بك من جديد.
5: مرحبا بك ويا كمال مرحبا بكل المستمعين اللي ربا فين.
0: يلا سيدي
5: ونهارك سعيد انت ويا.
0: قول لنا ايش عندك اليوم في القائمة؟
5: نبدأ بالخضرة البطاطا 2000-2500 الطماطم 2000 وبص 18% وفرنا 12% القرع
0: أسوأ الطماطم مبر قاعدة تطيح بشوية بشوية 12 مئة 18 مئة 12 مئة 18 مئة وقلت لي 2000 كيكة
5: 2000 نعم
0: به
5: قلنا القرع ب15 مئة وبالبيت البصل 18 مئة 15 مئة وبما بالبيت 2000 هو بالعرشة وحتى ب15 مئة فما بالعرشة 18 مئة هو الروس
0: به بصل روسي
5: به الشعبيري فما بدينار فما ب13 مئة فما ب15 مئة وفما بالفيت هضايا الشعبيري
0: هضايا الفلفل الشعبيري
5: البقلوطي ب3000-3500 حتى 2800 وكذلك 2500 بالنسبة للبقلوطي
0: واضح
5: بالنسبة للنارية 2000-2500 اللفت بالفين والفين وخمسمائة كيف الفرن تو كيف شمشيو للخضار الورقية
0: به
5: الخضار الورقية طبعا حاجة برشة مريجاش هاي جات اليوم
0: اللي هي
5: طلع واحدة هاني بشدة نخدم على راح هاي استلقوا المعدنوس
0: الخبيزة
5: لا لا لا
0: مش الخبيزة به بارا كمل يا سي خليل ليه كمل ايه
5: به استلقوا والمعدنوس 700 النعناع 600 الكلافس 700 بالنسبة للبرودو 5 دينارات الخبز بالفيد والليتو بالفيد ولا جات جديدة بنقول لك شعلة البيترام 5000
0: باي كمل خليل من غير ما تقول لنا كمل ايه
5: هذه
0: تنبي نقول انت شديتني ما نقول لك مكمل من غير ما تقول لنا
5: بايش هو باش طلع بالك
0: ليش والله يخلي حيرتني خليل يلا سيدي قول لي ايه
5: طبعا انا مستعد حق السادة المستمعين يقولون
7: قل لي
5: عندنا الدلاعة سيدي تشوف للغلال عندنا الدلاعة بدينار وبفرش المياه وفضح حتى ب 15%
7: هذا الدلاع سي بون هكا عقاب عقاب كما نقولوا احنا
5: اي البطيخ ب 2000 و 2500 الرمان ب 2000 وب 15% وكذلك فما 2000 ونص انا 2500 التفاح 4000 و 400 5000 6000 وب 7000 اي هذا بالنسبه للتفاح العنب فما عنب ب 7800 وفما عنب ب 12000
7: ب 12000
5: لا
7: باهي
5: باهي عندنا الدقلة ب 10000 وعندنا الدقلة ب 12000
7: واضح
5: وعندنا نجاص 8000 وعندنا نجاص ب 12000
7: هذا
5: الرقوس رقوس ب 13100 وب 2500 وعندنا قارص باربع دينارات وبخمسة دينارات وفما كذلك بثلاثة دينار
7: بيه
5: كي انت ما حبيتش طمع
7: كاملة
5: نقول لك ونفع اي ارسيدي وضم الورقية الجديدة فما حد خل على حاجة
7: اي سي خليل قول لنا انت نستنى فيك
5: هو الخرشف
7: الخرشف
5: نعم
7: يعني خضرة متاع الشتي والغلة هكا بديك كل مرة حويجة
5: اليوم برك جاي
7: اي نحكي
5: اليوم تعادي برشا بريتوتش اليوم برك جاي وبثلاثة الاف وخمسمية الحزمة متاع
7: واضح واضح واضح بيه الخرشف هو خلط 3500 الحزمة
5: بيه 3500 تو نمشي للحوم البيضاء والحمراء
7: ايوه خليل قبل نحيو من الطريق يا خليل من الكيس
5: عفوا
7: خليل قبل الخرشف نحيو يعني مثنية تلقانا ماشيين للغاب وماشيين للزيتون نحيو مثنية هكا ولا
5: صحيح ربا كان يا حصر
7: ايه تو ب 3500 كمل ايه
5: 3500 قلنا تو كان يمشيو للدجاج
7: ايه يلا سيدي بسرعة خليل ايه الدجاج قداش اسعار الدجاج اليوم
5: الدجاج الكيلو ب 7900 الكتف الدان 8900 فخضر جزر الدان ب 13500 وفما ب 12900 الدجاج العادي 9900 و 9980 وفخضر السكالوب الدان ب 18300 و 15000 و معناها و 200 لو مش بشوف لحوم الحمراء
7: يلا خليل
5: العلوش 65 دينار و60 دينار البقري 48 و50 كرومة وكتلات 45 بقري بخلط 35 حجم الشمل 45 الهبرة 50 معز ثم معز ب 45 ومعز ب 50 وب 60 الدوارة ب 30 كاملة 80 الكرش 8 دينارات وكذلك الحرشة ب 15 دينار الهرقمة 25 شوستة ب 30 الكبدة العلوش 65 ابنة البقري 55 راس العلوش 25 شوست ب 30 كذلك عندنا المرقاد 55 ومرقاد الرويان 55 دينار كذلك ويعني
7: هاي ولد البحر خليل اي
5: سيدي انا سيدي اليوم من وراطه في ولد البحر اليوم نمشي وانا ولد وراطه الوراطه ب 20 دينار وب 19 دينار و 800 اما وراطه كبيره برشا ب 23 دينار و 600 المرجان ب 3600 وب 4 دينارات المرجان قاروس ب 20000 وب 23000 فما بحري 28 دينار و 600 السكومبري السكومبري فما ب 13800 6800 وعندنا السكومبري ب 5000 السردينه ب 4000 وب 5000 التريليا ب 5 دينارات وكذلك فما
7: تريليا جويده ب 5000
5: اي مش جويده والله لا جويده
7: باهيه
5: باهيه
7: باهيه باهيه
5: فما الكبيرة باربعين دينار وفما أكبر منها خمسين دينار وفما تريليا باربعتاشر دينار وثمانية بيه وفما تريليا بثلاثة بيه وفما تريليا باربعوشرين دينار وثمانية بيه.
7: يعني التريليا اليوم على كل لون وعلى كل شيء كما نقولوا أنا أحجام مختلفة يعني بثلاثة آلاف وبخمسة آلاف تشري وباربعين ألف تشري وفما في الوسط قلت لي في الوسط فما أربعتاش كيكا
5: فما أربعتاش وثمانية بيه الحصيل وانت يجيبك خويا كده
7: بيه كمل ايه
5: عنا سبارس بثلاثة آلاف عنا البنفرو بثمانتاش على سيدي ال
7: ده يلا خليل يلا
5: استنى لحظة
7: انا نستناه يا خليل الوقت يجي
5: منكوش
7: اي منكوش
5: كروفيت 12 دينار و800 كبيرة راهو
7: اي كروفيت ده. كبيرة قديش
5: 12 دينار
7: متوسطة يعني بي 12 دينار
5: كلب البحر 19 دينار و800 و 29 دينار و800 و 40 دينار حوت الغزال الكعبة بعشر ألاف وفما الكيلو بعشر ألاف وفما الكيلو بطناش من خمسة مئة عنا عود الغزال قلنا عليه البوغة ستة ألاف وثمانمائة ثلاثة ألاف أربعة ألاف وثمانمائة وباربعة ألاف وبالفين وخمسمائة إزمرك القرنيت ثمانية وعشرين دينار وثمانمائة وثلاثة ألاف وستمائة عفوا لا 36800 هذا يا بلاش من القرنيط
7: كروفيت
5: كمان خويا بربي الناس تسلم عليك
7: نسلموا عليهم
5: خليل علاش تاخذ برد
7: نسلموا عليهم
5: سيسلم على كمان سيسلم على كمان
7: سيسلم على روحك خليل سيسلم على روحك سيسلم على روحك سلموا عليهم الكل
5: وتحيه كنت يرغب من غادي كنت تقول لي فيسا فيسا
7: أنا دخلت بعضي شعبين بينهم بعض. هاي سيز راكسي خليل خلطنا للكلامار يلا.
5: باي 23 دينار و800 الحسيرة ب 10 دينارات الشاورو ب 3000 الغراب 24 دينار و800 التشولة ب 40 البحرية بوسيف بوسيف الرايد هو حلوش البحر عندي
7: اي بوسيف اش بيه؟
5: ب 14000 و800 انا مش غالي برشا
7: 14 و800
5: الكيلو راهو يبيعوه يقصوه الرجال ويبيعوه
7: باه باه باه كمل ايه
5: إيه هذا
7: ايش عندك هذا اللي فما اليوم هذا اللي فما اليوم
5: فما ما نفطر اليوم
7: فما اليوم في الـ في الـ في, الـ في المرشي اللوطاني ربي يجيب القسم للجميع وتحياتنا لكل التجار وكل الناس اللي تسمع فينا في المرشي اللوطاني وكل مرشيتنا خليك معنا يا خليل خليك معنا باهي هاي قول لي تو 9:42 دقيقة هاك عرفنا المرشي شنو فيه الناس كل تنجم تبرمج شنو قضيتها ونستناو في اقتراح الدبارة يا خليل قول لي اقتراح شنو
5: اليوم والله حبيت ناكل كسكسي بالراس اليوم.
7: اليوم تحب على كسكسي بالراس مش كليته للاثنين ولا الجمعة اللي فاتت؟
5: يعني الجمعة اللي فاتت فاتت يعني.
7: فاتت.
5: قاعد احنا كنا نشيلوا راس تبخاني نطيب الكل.
7: اللي فاتت مشي مع اللي فات. توا الجمعة الجديدة.
5: اليوم باش طيبوا كسكسي بالراس.
7: كسكسي بالراس يعني نقول لك مادام فما الحوت ولد البحر بزيد وفما زيد عندك ما تختار يا سي خليل نعملوا وغز نعملوا شوية سلطة مشوية. اسمعني. سلطه مشويه ونعملوا شويه تريليا مشويه يا خليل
5: اي خشبي
7: باه وخبيزه طابونه ها وشويه فريت وكعبات زيتون يا خليل ها
5: اي
7: وكان فما بسبيس ناخذ شويه بسبيس ونسكل تمشي فما ما فماش بسبيس باه شارينا فيه ناخذ اللي فما الغله الموجوده نشريو منها باه وهكا هو يا خليل شنو رايك في الدبار اي
5: والزيتون كعبه بريك
7: يعني. كعبه بريك نزيدوهم كعبه بريك شبه
5: وصحيت هالشوربه تاع شعير
7: هاي خليل تو انت تحب الطاوله منصوبه من الغد هاي سي خليل يلا شويه سلطه مشويه وشويه تريليا مشويه وصحه وفرحه للجميع هذه الدباره لليوم والاقتراحات لليوم وصحه وفرحه لكم الناس كل اذا شعلنا في لو بوان مارشي
8: لو بوان مارشي لو بوان مارشي
7: تقول غنية لطفي وشناق صفي يا غربال زماني صفي يا غربال زماني نسمعوها راجعين بعد شويه مكملين معاكم المشوار

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيت الشهر على لرم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت. كابريسيتي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 1

0: 74 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: ناس بكري قالوا النهار على صبيحه، النهار على صبيحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رام فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة،
2: العشرة غير درجين على موجات راديو رام فام. مستمعين الكرام مرحبا بكم من جديد. لقاية ذيهت نمشي لفقرة من القلب للقلب،
3: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
2: تحية كبيرة برشا لصديقنا مجدي مجدوب، تحية ليك يا مجدي. يحب يسلم على أمه برشا مدام وسيلة شبيل، يحب غنية محليك يام يهديالها، ربي فضلك ربي فضل هيلك الوالدة، نقول لها مدام وسيلة ربي فضلك، ربي يعطيك الصحة، ربي يعطيك طول العمر، وربي فضل هيلك يا مجدي، وربي رضي عليك.

0: نسلم برشا لمدام أميل عامر من حي الزهور. تحية ليك مدام أميل عامر مستمعتنا الوفية. تسلم زادة تحية ولا تقدم تحية كبيرة الفدوى وجوري وفراس، ربي فضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. مدام لم يخذيري صباح النور، تهني حفيدتها الصغرونة بعيد ميلادها، تقول ربي يعطيك الوقت الطيب. ايضا نقول عيد ميلاد سعيد مدام نسمة دونك، ولا عفوا بون اسم مستعار هو نسمتك الجنوب اللي تحيا ليك. على كل تقول نهاركم زين ورضيت والدين، ان شاء الله ربي يرزقنا رضيت والدينا حسيلو. تقدم تحيه لامها زهره وتقول امونا ربي فضلهم ان شاء الله وعيد ميلاد سعيد.
1: انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة.
0: أنا نادية هميلة صباح الورد، ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بالف خير. تقول ولا تقدم تحية لزوجة بمناسبة عيد ميلاده، ربي فضله ان شاء الله وكل عام وانتم بالف خير. أنيس بوليل صباح الورد يقول تحية ليكم تحية ليك، يقول اليوم عيد ميلاد ميرا بنت خالته، يقول لها كل عام وانت بالف خير. مدام سميرة الزاوي زادة تهني ولد خوها الغالي عثمان الزاوي بعيد ميلاد، وتقول إن شاء الله بطول عمرة. مدام منيا كشيش زادة تقول لبنتها عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بالف خير وصحة وسلامة والعاقبة لمئة سنة، وتحب غنية هكا حلوة يا لله ربي يفضلك بنيتك وعيد ميلاد سعيد.
2: يا بنات اللي ما خلفش بنات من الحنين.
0: مدام نعيمة سليمان تقول صباح الورد وتهني خلود، تقول جارتها الغالية بعيد ميلادها، تقول إن شاء الله كل عام وانت بالف خير وصحة وسلامة وربي يفرحك بنور وبرهوم ويخلي لك ميمتك يا لله ربي يفضلكم لبعضكم وعيد ميلاد سعيد. كريمة بالحاج صباح النور والسرور، تسلم على كل فريق نسلم عليك لله وتسلم على كل من يعرفها، وتحب غناية خويا يا خويا متاع فايزة المحرز الله يرحمها، الخوة بليل ومحمد ربي يفضلهم إن شاء الله وربي يعطيهم بالوقت الطيب.

0: العزيز عليكم، هذه من القلب للقلب لليوم،
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: شكرا على الثقة، خليكم معنا 9:54 دقيقة، فاصل قصير جدا وراجعين قبل ما نختموه.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
3: انهار
4: على صباحه، انهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: يلا سيدي قبل ما نختموا صبحيتنا لليوم، توا العشرة غير الدرج، كي نقولوا 7 اكتوبر نحكيوا على طوفان الأقصى، نحكيوا في نهار كيف ما اليوم من عام 2023 الصراع الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني دخل مرحلة غير مسبوقة مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى اللي كسرت لسنوات صورة التفوق الأمني والعسكري الصهيوني ورجعت للقضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي. الهجوم اللي شنته المقاومة الفلسطينية على مواقع وبلدات محتلة من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي في محيط قطاع غزة أسفر عن مقتل أكثر من 1200 صهيوني وأجنبي وأسر 257 شخصا وفق الأمم المتحدة. الكيان المجرم إذن رد بحرب واسعة وعدوان واسع على قطاع غزة تحولت خلال 3 سنوات إلى واحدة من أكثر الحروب دموية وتدمير في تاريخ الصراع، ولحقت دمار هائل بالقطاع ودفعت سكانه إلى النزوح المتكرر. لكن العدوان الصهيوني والحرب على غزة رغم حجمها لم تنهي القضية الفلسطينية ولم تسقط مطلب الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم. نحكي والكلفة الإنسانية للعدوان الصهيوني والحرب كانت هائلة وكبيرة، وتجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة أكثر من 74,000 شهيد منذ بداية الحرب وفق أحدث الأرقام اللي تستند إليها الأمم المتحدة في بيانات وزارة الصحة في غزة. أيضا تعرضت مناطق واسعة من القطاع للدمار فيما عاش معظم سكانه تحت تجربة النزوح مرة واحدة على الأقل، وكثيرون منهم نزحوا مرات متكررة. ما توقفش نزيف الدم بالكامل مع إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لا، حسب مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية استشهد 1431 فلسطيني وأصيب 5026 آخرون منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى نهاية سبتمبر 2026 حسب بيانات وزارة الصحة في غزة. على كل هي تداعيات الحرب على لم تقتصر على الخسائر البشرية فقط، يعيش الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية عميقة تتعلق بضروريات الحياة، سكن، مياه، كهرباء، صحة، غذاء وغيره يعني من الاحتياجات الأخرى. على كل بعد 3 أعوام ما عادش نحكي على 7 أكتوبر مجرد تاريخ في مسار الصراع، هو نقطة تحول أعادة رسم المشهد السياسي والأمني في المنطقة ككل. وشفنا اللي الحرب امتدت تداعياتها لجبهات أخرى في المنطقة ودفعت القضية الفلسطينية لصدارة النقاش الدولي. بالذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، الصورة الفلسطينية تبدو مثقلة بألاف الشهداء والجرحى وبمدن مدمرة وعائلات فقدت ديارها وأحبائها، لكن في الوقت ذاته تحمل مشهد آخر هو بقاء الفلسطينيين على أرضهم وتمسكهم بحقوقهم رغم الحجم الكبير متاع الخسائر. وثلاث سنين تعديوا على طوفان الأقصى لكن الحكاية الفلسطينية لم تطوى ولم تتمكن آلة الحرب الصهيونية أن تطفئ صوت شعب يصر على البقاء فوق أرضه. تبقى فلسطين عربية وربي ينصر فلسطين. مشكورين على الاستماع، شكرا لكل فريق اللي صاحبنا صبحية اليوم. احنا نتلقى معكم غدوة ان شاء الله في حلقة جديدة من نهار الأصبح، في لمنا.

0: نسبك رقالو النهار على صباحو النهار على صباحو ملأ عدل الموجة ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحو النهار على صباحو مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك مقيد الاشهار على ارام اف ام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عندك رايد
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا إيجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
5: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير قال نجربها مرة بركة أمل مرة ولد ألف مرة كل نهار يخسر حاجة ضحكته ثقة والديه أصحابه ومستقبل كان يستناه المخدرات ما تعطيكش راحة تعطيك وجيعة تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان وما يرجع كان الصمت والدموع قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان قل لا للمخدرات واختار الحياة
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: الموسيقى نون ستوب على رمى فام بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام

وياسا

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: RMFM.net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زي الفارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رام اف ام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، صباح الخير صباح النور، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 7 أكتوبر 2026. السلام عليكم الناس كل، ونيوصل صوتنا في تونس ولا خارج حدود الوطن على www.rmfm.net ولا 98.8. إن شاء الله رافقوكم كيف العادة في سويعتين من الأخبار والمعطيات والملفات اللي باش نرجعوا لها إن شاء الله. وسبورز هذا كيف كيف باش يكون حاضر. البارح حكينا على جمعية البرجينة الرياضية، من ايضا جانب اخر نحكيه اليوم على جمعيه سيد الهاني وتعاقدها مع المدرب سهيل بوهليل والهيئه المشرفه بطبيعه، ونحكيه على ظروف النادي نادر الكوزدغلي. ايضا باش يكون ضيفنا في ساعتنا الاولى رئيس المكتب الوطني للنقابه الاساسيه للتاكسي الفردي، الامر 581، الامر هذا اللي تناولناه في اكثر من مره وعديد وجهات النظر اللي تشوف هذا الامر انه ربما ظلم عبد، وفما شكون يقول الأمر هذا خلى برشا مظلومين اليوم يأخذوا حقوقهم. نادر الكوزدغلي عنده وجهة نظر أخرى ويقول عنا ربما بعض الحلول والمقترحات في هذا السياق لتعديل هذا الأمر ويكون ربما يرضي الناس الكل ويكون عادل ويعطي لكل واحد حقه. بعد شوية أكيد باش نرجع بكل التفصيل، من غير ما ننسيه بطبيعة أهم المستجدات والأخبار المحلية والجهوية والوطنية في الـ 24 ساعة الماضية. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نسلم عليكم مستمعينا الكل، فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: توفيق القناص على لرم فم.
1: قيت الشهر على لرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم، تحية لكل المستمعين. مواصلين في ساعتنا الأولى، وأكيد في هذا الإطار البداية بالأخبار الجهوية قبل ما نبدأ بموضوعنا الأول كما قلنا مع سيد نادر الكوزدغلي. في إطار نبدأ بالأكيد أخبار تهم ولاية سوسة، وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمتعلق بتحسين أو بناء أجزاء إضافية، إزالة وإعادة بناء على عين المكان أو إزالة وإعادة بناء في مناطق أخرى، وإن أشرف السيد سفيان التنفوري والي سوسة يوم الاثنين الماضي على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بحضور كافة أعضائها. تم خلال الجلسة المصادقة على القائمة الإسمية للمنتفعين بالعناصر المذكورة عليه بقيمة أو بقيمة جملية تبلغ حوالي 1.4 مليون دينار. في أيضا تنفيذ لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2025 حول تأهيل أسواق الجملة للأسماك ومتابعة سير العمل ومزيد حسن تنظيم نشاطها بهدف تقييم الوضعية الصحية لمنظومة منتجات الصيد البحري ومزيد مراقبة شفافية المعاملات. أدى السيد سفيان التنفوري والي سوسة زيارة عمل وتفقد إلى سوق الجملة للأسماك بسوسة وسوق الجملة للأسماك بهرقلة، و ذلك الوقوف على مدى تقدم أشغال التأهيل ومعاينة وضعية هذه المرافق ومحيطها ومدى توفر أيضا متطلبات التنظيم والسلامة والنظافة وجودة الخدمات. وكانت تعليمات الجلسة السابقة أكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الأسواق وتنظيم نشاطها وتعزيز المراقبة الاقتصادية والصحية للمنتجات الغذائية من قبل المصالح المعنية، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة بوابة ميناء الصيد البحري وتنظيم عملية الولوج إليه. وتم خلال الجلسة أيضا الاتفاق على تقديم برنامج تدخل عاجل من قبل وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري والبلديات وبقية المصالح المعنية وفق رزنامة تضبط أجال رفع الإخلالات الواردة بتقرير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بما يضمن حسن سير الأسواق واستدامة نشاطها. وخلال زيارته أيضا إلى سوق الجملة للأسماك بسوسة، عين السيد الوالي مختلف مكونات المشروع واطلع على مدى تقدم الأشغال والتدخلات المبرمجة في إطار عملية التأهيل، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وشروط الجودة وضمان حسن استغلال الفضاءات وتهيئتها بما يستوجب لمتطلبات النشاط ويحسن ظروف العمل والاستغلال. وتشمل أشغال التأهيل بالخصوص معالجة شبكات وقنوات تصريف المياه المستعملة وإنجاز أشغال العزل المائي والكتامة، إلى جانب صيانة وتأهيل مخزن التبريد ومصنع الثلج مع مواصلة تحسين مختلف التجهيزات والفضاءات بما يستجيب لمتطلبات الصحية والفنية. كما شملت أيضا الزيارة معاينة وضعية السوق ومحيط والمباشر والوقوف على مختلف النقاط المتعلقة بالتنظيم والنظافة وحسن استغلال الفضاءات المحيطة بالسوق بما يضمن سلامة المنتجات البحرية ويحافظ على جمالية المحيط. وفي هذا السياق شدد السيد الوالي على أهمية إيلاء محيط السوق العناية اللازمة بالتوازي مع تأهيله من الداخل، باعتبار أن حسن تهيئة الفضاءات المحيطة والتصرف في مختلف الأنشطة المرتبطة بالسوق يمثلان جزء أساسي من جودة المرفق ونجاعته، داعيا إلى التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة. كما أيضا مثلت الزيارة مناسبة للوقوف على مشاغل المتداخلين والمهنيين وظروف العمل العمل داخل السوق والاستماع إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بسير النشاط والإشكاليات المطروحة، بما يتيح تشخيص النقائص على أرض الواقع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية. وتحول السيد الوالي إثر ذلك إلى سوق الجملة للأسماك بهرقلة، حيث تابع وضعية السوق ومختلف مكوناته وعين ميدانيا مدى جاهزية الفضاء وظروف استغلاله، كما عاين محيط السوق واستمع إلى مشاغل البحارة والمهنيين بالمكان، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المتداخلة للارتقاء بمستوى نظافة المرفق ومحيطه وتحسين ظروف العمل والاستغلال. وفي إطار أيضا متابعة متطلبات التأهيل، تم الوقوف على مستوى جاهزية التجهيزات والفضاءات بما في ذلك ما يتعلق بحفظ وبحفظ المنتوجات البحرية وتبريدها، وذلك في إطار العمل على استكمال المعايير الفنية والصحية اللازمة للحصول على المصادقة البيطرية. وقد سجل سوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري بسوسة تقدم هام في عملية التأهيل، حيث أصبحت التجهيزات شبه مكتملة داخل السوق مع إنجاز عدد من التدخلات المتعلقة بتحسين الأرضية وشبكة الإضاءة وأعمال الدهان، أيضا إلى جانب تجهيز الميناء بغرفة لخزن المنتجات البحرية ونقطة للتزود بالثلج الغذائي. وبخصوص ميناء الصيد البحري بهرقلة، فقد تم استئناف النشاط مع مواصلة العمل على استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على المصادقة البيطرية الرسمية بما يضمن استيفاء الشروط الصحية والبيطرية المعمول بها. وشدد السيد الوالي بالمناسبة على تأهيل أسواق الجملة للأسماك يمثل مسار متكامل لا يقتصر على البنية التحتية، وإنما يشمل كذلك تحسين طرق التنظيم والرقابة والمحافظة على النظافة والسلامة بما يضمن توفير بيئة ملائمة للممارسة للنشاط ويعزز جودة المنتجات البحرية وسلامتها. كما أكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المتداخلة ومتابعة تنفيذ التدخلات المبرمجة ورفع النقائص في الأجيال المحددة بما يساهم في استكمال عملية التأهيل والارتقاء بمستوى هذه المرافق ودعم استدامة النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الصيد البحري. وواكب هذه الزيارة كل من السادة معتمد سوسة المدينة، معتمد هرقلة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة، الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية هرقلة، ممثلي المصالح الأمنية، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مدير ميناء الصيد البحري، المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ورئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار. وأيضا في إطار حسن التصرف في منظومة مياه الري وضمان حسن سيرها، أشرف السيد سفيان التنفيري ولي سوسة على جلسة عمل حول متابعة وضعية المناطق السقوية بالجهة. وأكد السيد الوالي في مستهل الجلسة أن وضعية المناطق السقوية بولاية سوسة تحظى بالمتابعة الدورية، خاصة مع اقتراب افتتاح الموسم الزراعي والاستعداد لموسم جني الزيتون 2026-2027، وذلك بهدف ضمان العناية بالزراعات البعلية والسقوية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي ودور المتكامل في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم وبلادنا بشكل أخص وما ترتب عنها من شح مائي وتراجع في الموارد المائية. وأكدت ممثلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن هذه الجلسة تندرج في إطار تشخيص الوضع الحالي للمناطق السقوية والوقوف على مختلف الإشكاليات المطروحة والعمل على اقتراح الحلول العملية الكفيلة ب تجاوزها. وقدمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة عرض حول وضعية المناطق السقوية بالجهة، تم خلالها تشخيص وضعية مختلف المناطق السقوية وتوزيعها حسب المعتمديات وأبراز أيضا مكانتها وأهميتها في المنظومة الفلاحية الجهوية، حيث تغطي مساحة 12,353 هكتار، تمثل 8% من المساحات الجملية الصالحة للزراعة بالجهة و3% من جملة المناطق السقوية بالبلاد، وتتوزع بين مناطق سقوية عمومية مهيئة ومناطق سقوية خاصة. وتبرز أيضا أهمية القطاع الفلاحي بولاية سوسة من خلال مساهمته في تشغيل 12% من اليد العاملة النشيطة بالجهة، فيما تغطي الأراضي الفلاحية 77% من مساحتها الجملية، وتناهز قيمة الإنتاج الفلاحي 430 مليون دينار، أي ما يعادل 5% من إجمالي الإنتاج الفلاحي الوطني. كما تم أيضا تقديم معطيات حول الموارد المائية الجملية بالولاية واللي تقدر بحوالي 162 مليون متر مكعب، تتوزع بين 50 مليون متر مكعب مكعب من المياه السطحية، و32 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و42 مليون متر مكعب من المياه المحولة من المحاور الخارجية، و37 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة، وهي موارد يتم استغلالها لتأمين مياه الشرب وري المناطق السقوية. وتم خلال الجلسة التطرق أيضا إلى أبرز الإشكاليات اللي تواجه عدد من المناطق السقوية في ظل انحباس الأمطار وتوالي موجات الحر والتراجع المتواصل في منسوب المائدة المائية، إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بالتصرف في منظومة الري والصيانة والتصرف في الجمعيات المائية، كما أيضا تم التطرق إلى وضعية المنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بكل من قصيبة سوسة والزاوية والثريات، واللي تمتد على مساحة 4570 هكتار، وما يتطلب أيضا استغلالها من متابعة دقيقة لجودة المياه ومعالجة مصادر التلوث بما يضمن حماية المزروعات والمحافظة على سلامة المنظومات الفلاحية. وتم خلال الجلسة أيضا الاستماع إلى مختلف الحاضرين وتبادل الآراء والمقترحات حول الإشكاليات المطروحة، خاصة المتعلقة بتوفير المياه وصيانة محطات الضخ وحسن التصرف في الموارد المائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين، كما أكد السيد الوالي على أهمية مواصلة المتابعة الميدانية لوضعية المناطق السقوية والعمل على معالجة الإشكاليات المطروحة في أقرب الأجيال بما يضمن استمرارية منظومة المياه الري ودعم النشاط الفلاحي والمحافظة على الموارد المائية والمساهمة أيضا في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية التنمية الاقتصادية بالجهة. وفي ختام الجلسة شدد السيد الوالي على ضرورة إحكام التصرف في الموارد المائية المتوفرة وضبط الأولويات في التدخل والبحث أيضا عن موارد مائية جديدة، إلى جانب مواصلة عملية الصيانة الدورية لمحطات الضخ والمناطق السقوية وحسن التصرف فيها، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف والهياكل المعنية. نحكيه على بلدية سوسة اللي تواصل مصالح البلدية تدخلاتها الاستثنائية بمنطقة بخزر وحي الرياض إلى غاية الساعة 7 مساء من نهار اليوم في رفع المصابات العشوائية والحد من الإلقاء العشوائي للفواضل ورفع الإخلالات المسجلة على مستوى أداء المقاول والتدخلات أيضا لتجاوز الظرف الحالي، ضمان أيضا استمرارية المرفق العام البيئي وتوفير الحد الأدنى من الخدمات لفائدة المواطنين في انتظار تسديد حلول وإجراءات كفيلة بتجاوز الإشكاليات نهائيا. وتؤكد البلدية أن المحافظة على نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، وأن أيضا نجاح المجهودات الميدانية يتطلب تعاون الجميع. في نفس هذا السياق أيضا في إطار الاستعداد لتسليم أشغال المسرح البلدي بالحي الأولمبي للمصالح البلدية، تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها الميدانية لتنظيف وتهيئة محيط المسرح ورفع مختلف الفضلات والمخلفات بما يضمن جاهزية الفضاء وحسن استغلاله. تنترج هذه التدخلات في إطار المحافظة على نظافة المحيط وتحسين المشهد الحضري بالتوازي مع استكمال إجراءات تسلم المشروع. هذا أشعلنا في الأخبار المحلية والجهوية، باش خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على نرم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتم تسمعوا في القناص على أرم أف أم.
4: رجعنا لكم من جديد ل 11:44 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الأولى. نسلم عليكم الناس كل، وضيفنا في ساعتنا الأولى سيد نادر الكوزدغلي رئيس المكتب الوطني للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي. سي نادر أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا بيك يا مادي، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
4: كل الشكر ليك سي نادر. من خلال هذا التدخل حبيت تحكي على الأمر 581، الأمر اللي يعني عمل برشا نقولوا احنا حديث في الكواليس وفي يعني الإعلام وحتى في مجلس النواب من حضور يعني عدد من الوزراء وبالنسبة أيضا النقابات والمهنيين. فمشكون يقول هذا أنصف يعني برشا من خلال إسناد التراخيص، ويقولوا أيضا برشا فما برشا ظلم ربما. عندكم وجهة نظر في هذا السياق وربما حلول أيضا لهذا الأمر لتعديله؟
5: عايشك خويا مهدي، نشكرك على قبول التدخل، وتحية لجميع المنظمات النقابية، وتحية خاصة لقونا سي حسين قحة اللي هو من الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي اللي كان موجود معاك في حلقة سابقة، وحكي على 581 وحكي على السنات في سوسة، ونقول إن شاء الله مبروك للوقيين المسحقين الفعليين اللي تحصلوا على التراخيص متاعهم، وبالنسبة للناس اللي اخذت متاع غيرها ان شاء الله ربي يهديهم، وذلك فما قانون واللي انصفهم. الامر 581 هو جاء باش يعطي رخص لمستحقيها.

0: يبحث لمسحقه. بشنو هو شروطه نتاعو؟ شروطه نتاعو انه يكون معناتها سي ان اس اس، وما تكون عنده ضمان اجتماعي يكون تابع معناتها في قطاع تكليف فردي، ما يكونش عنده سي ان ار بي اس، ما تكونش عنده باكين نتاع قطاع اخر معناتها انه يخدم في خدمه اخرى، والاداره تاع الحدود الجانب انه ما يكونش مقيم خارج حدود الوطن.
1: باهي
0: لهنا الامر هذا في الظاهر نتاعو انه معناتها باش يعطي الرخص لمسحقيها، ولكن صارت ثغرات. هو راه بالنسبه للامر 581 ماهوش قران معناتها باش يكون معناتها ما فيش حتى غلط، في اغلاط، في نقائص. النقائص هذه فتحت الباب للناس ما همش ممارسين فعليين للنشاط بتحصل على تراخيص بالقانون. كيفاش تحصل على ترخيص بالقانون؟ هما يجي مثلا انسان عنده معناتها عادي برمي دو بلاس، يعمل الباجوات نتاعو، يصب على روحه سي ان اس اس، وراقي يخليهم 20 سنه ما يخدمش خدمه التاكسي. علاش؟ خاطر خدمه التاكسي صعيبه وما فيهاش ربح كبير. يمشي يعمل مشروع مثلا مكتبه، اي مشروع، مشروع خاص، وما يعملوش باسمه، يعملوا باسم اقاربه، ولا يعملوا معناتها من غير حتى بيتين. من بعد شنو يعمل؟ يجي يصب في في المطلب في الرخصه ويتحصل على الرخصه. علاش؟ على خاطر عنده أقدمية مثلا 20 سنة، ولكن فما شكون عنده أقدمية 15 سنة وأقدمية فعلية وهو خدم 15 سنة في الكياس و17 سنة في الكياس، لكن الآخر الأقدمية نتاع الوثائق نتاعو هي اللي أكثر، يولي السيد هذاك ياخذ رخص. لأنك نحكيو مثلا السيد هذا
1: معناها هو ما عندوش حق وبالقانون يبدا عنده حق.
0: يعطيك الصحة، هو ماهوش ممارس فعلي للنشاط، ماهوش يخدم في التاكسي، لكن عنده أوراق نتاع تاكسي ويخدم في خدمة أخرى. لكن الخدمة الأخرى البيتين دولة المشروع هذا كان ماهوش باسمه، هذاك علاش يولي بالقانون اتحصل. لأن نشوف مثلا ولاية القروان فقرابة 50 واحد ما تاخذوا رخصة وهم مش مسحقين، كما العراف، كما المكباجي، الفريباجي اللي بيع في ليسونس وإلى غير ذلك. والمقاول وهذا راهو الولاية نتاع القيروان مثلا تعرفوا. نجيو لبنزرت مثلا، ولاية بنزرت العدد كان معناتها صغير على الاخر، فما ما يقارب العشر 15 واحد حجام والكتريسيان وميكانيسيان، هذوما تحصلوا على ترخيص وهو ما يسحقوهمش. نجيو مثلا في ولايه سوسه، فما ما يقارب ال 40 تاخير خذوا ترخيص وهو ما يسحقوش، والولايه والناس اللي تخدم واللي تباشر في المهنة يعرفوا اللي الناس هذيك خذت التراخيص لكن ماهيش من حقها، اللي هي الناس هذيك خذتها بالقانون ولكن هما ما يسحقوش خاطر هما ماهوش ممارسين فعليين للنشاط. هي الرخصه راهي من المفروض تتعطى لك الانسان اللي تعب 15 و20 سنه، وتعرف اللي مهنة التاكسي تو في الوضع هذا مهنه نوعا ما شاقه، معناتها خدمه صعيبه مش بالساهل، والناس قاعده معناتها تخدم في الكياس وتعاني وقاعده تعطي من عمرها، و95% حسب دراسه قام بها معهد الصحه والسلامه المهني 95% من التاكسيات مرضى بظهوراتهم بخلاف عافانا وعافاكم الله السكر والدم والى اخره الى اخره. يعني نجيو نشوفوا احنا نلقاو المهنيين اليوم حسوا بالظلم وحسوا بخيبه امل كبيره في وزاره النقل، خاطر وزاره النقل السيد وزير النقل صرح هو على عظمه لسانه في مجلس نواب الشعب، ومعناتها تقدموا له نواب الشعب وحكاوا معاه في الجلسه على التراخيص اللي قاعده تحصل عليها الناس ماهيش مستحق، معناتها الناس ماهيش ممارسه فعليه للنشاط، وقال انه اثبات الممارسه الفعليه للنشاط معناتها هي باش يشوفوا فيها حل وباش يصير معناتها نوعا ما تنقيح ولا اتمام نقائص للامر 581. ولكن الى يومنا هذا ما صار حتى شيء. احنا كان قبل التاكسي فردي على مستوى وطني وعلى مستوى جهوي، قمنا بعديد المراسلات وقمنا بوقفات احتجاجيه وصار جلسه مفاوضات مع وزاره النقل، ووزاره النقل عملناه في اكتوبر 2025 بعثت وفد كامل ولاية القيروان وصار جلسة في ولاية القيروان، خاطر هي أول ولاية صارت فيها المشاكل نتاع السنين، وكانت تعهد الوفد من وزارة النقل تعهد أنه باش تكون فما
1: مراجعة من الحلول والتنقيح والمراجعة والتعديل اللي تطالبوا به سينادر. أنت تقولوا أنه السلطة الجهوية تتحمل جانب من المسؤولية في إثبات المباشرة وغير مباشرة أو الممارسة وغير الممارسة للنشاط.
0: احنا طلبنا من وزارة النقل انه التمام النقائص هذه شكون يكون مثلا، تعطي اكثر صلاحيات للولاية، تعطي اكثر صلاحيات للجنة الاستشارية الجهوية باش تتحرى مثلا في شهيد العمل، خاطر فما شكون مثلا ولات اصلا سوق نتاع بيع وشراء شهيد العمل، ناس ولات تطلب في فلوس وموجود هذا وموثق، وصار حتى روبورتاج في برنامج حقائق الاربعة واثبت انه فما عباد تبيع في شهيد العمل بالفلوس الناس ماهيش تخدم معاها، وفما ناس تخدم معاها ويزيدوا يطلبوا عليه فلوس. هذاك علاش قلنا انه الولاية تولي تتحرى في شهيد العمل، هذه الحاجة الأولى، معناتها مش معقول واحد يعطي شهيد عمل الأربعة من الناس يخدموا على الكهرباء، أنا في الكهرباء يخدموا عليها زوج أقصى تقدير ثلاثة من الناس، ما تنجمش أنت تعطي الأربعة وخمسة من الناس، هذه حاجة. حاجة أخرى قلنا التحري عن طريق البحث الأمني، البحث الأمني كان موجود قبل الثورة، أنه كي واحد تحصل على رخصة تاكسي يعملوا عليه بحث أمني، فما البحث الأمني والبحث الاجتماعي.

0: هل السيد هذاك يباشر في مارس في المهنة هذيك ولا ما هيش حاجة طيب. ولا إدارة الحدود الأجانب قلنا أنه تكون إدارة الحدود الأجانب على المدة الكل، مثلا أنه البحث متاع الحدود الأجانب يكون على المدة الكل، مثلا هو قارن يخدم 20 سنة يثبته في 20 سنة هذيك الكل، مش يثبته على العامين الأخرينين كهو، قد نجم يكون هو معادي 10 و15 سنة في الغربة ومن بعد يجي لهنا يعمل لك يصب يقول لك أنا نحب ناخذ رخصة متاع تاكسي، وتفما صارت الفايدي وفما ناس حصلت على تراخيص.
1: واضح.
0: هذاك علاش احنا نطلبوا اتمام النقائص في الامر 581 باش يعطي الرخص للمستحقين، خاطر راهو نشوفوا اليوم القروان فيها دخلات حصلوا على رخصه، بنزر القاسري وعديد الولايات، وفما منظمات نقابيه طلبت بايقاف الاسناد الظرفي مثلا نحكيوا على
1: مستوى. نقولوا ايضا نفس الشيء سينادر انه برشا زاد كانوا مظلومين والامر هذا اليوم انصفهم.
0: الامر هذا اليوم انصفهم الناس المظلومين، انصف البعض.
1: فما بعض الشهادات نصور انت سمعت الحوار كامل مع سي حسام وبعض التدخلات خذينا عينات احنا ومنهم عينات خدمنا عليهم يعني لسنوات الحقيقه حتى في اذاعه مساكن وكانوا وصلوا صوتهم في اكثر من مره، ويعني عباد عندها سنوات تمارس في هذا النشاط وما خذتش الترخيص نتاعها، اليوم يعني تنفيذ هذا الامر 581 اليوم خذت حقها.
0: ولكن يؤسفني سي مهدي انه العدد اللي تحكي عليه انت، العدد نتاع المظلومين هذوكم اقل برشا من العباد اللي تظلمت في الوقت الحالي، وقت اللي نحكيو على 10 من الناس تظلموا في فترات سابقه، لكن المره ذي نحكيو على 40 و50 معناتها خذوا تراخيص نتاع غيرهم، نحكيو على اشخاص خدمت 15 و20 سنه ماتت المهنه وما تحصلتش على رخصه على خاطر فما شكون خذ له الرخصه نتاعو هو.
1: هذه مجرد ارقام ولا عندك بعض المعطيات في هذا
0: السياق على سوسه؟ المعطيات ديما معناتها ديما نحن المعطيات ناخذوها من المكاتب الجهويه نتاعنا وناخذوها من المانيين، والمانيين في كل ولايه راه المانيين تعرف بعضها ويعرفوا شكون خدم وشكون ما خدمش. وهذا موجود في اغلب الولايات او في الوقت الحالي انه ديما بال 40 و50 منقطع يتحصل على ترخيص. في ولايه الصقيق فما 150 منقطع وراهم التاكسيات يعرفوا بعضهم، راهو لهنا نحكيو على عدد كبير نتاع منقطعين قاعده تحصل على ترخيص.
1: سي نادر نفهم من كلامك انه ماكمش راضيين على قائمه الاسناد الاخيره بار اكزومبل في سوسه.
0: ما فما حتى قائمة متاع اسناد صارت انه ما فيهاش ناس غير مستحقين وتحصلوا على ترخيص، ولكن تحصلوا على ترخيص
1: باش تجم ايه اوزر لي سي نادر، انت قلتها ديجا ما فماش ربما قائمة خرجت باش تلقى فيها الناس الكل راضية. تعتبر كي باش نقارناها بار اكزومبل بالقوائم السابقة افضل شوية الوضعية، خاطر حسيتوا كانوا فما رضا شوية على القائمة الاخيرة.
0: الرضا اللي فما في القوائم الاخرانية رضا، لكن الناس اللي ظلمت قبل وما تحصلش على ترخيص اليوم تحصل على ترخيص نتاعهم، ولكن الناس اللي عندها الحق توا باش تاخذ تراخيص وهما بيدهم ما خذوش تراخيص خاطر شافوا 40 و50 دخيل تحصلوا على تراخيص. واليوم نشوفوا انه بالامر 581 عمرها ما صارت ضجه كبيره وقضايا كبيره في المحكمه الاداريه، عدد كبير نتاع قضايا في المحكمه الاداريه محلوله علاش؟ على خاطر فما تراخيص مشات لغير مستحقه. ونشوفوا حتى فما اعضاء تاع لجان جهويه قاعدين يبحثوا طويك معناتها في المده هذه قاعدين يبحثوا وقاعدين يتعدوا معناتها على القضاء على البحث العدلي وشنوفوا ويثبتوا واحد لانين اشكال كبير برشا انه صاير بالامر 581 خاطر فيه نقائص، فما ثغرات، ناس الثغرات هذيك استغلتها، وكل الناس اللي استغلت الثغرات هذيك خذت تراخيص ولات الناس اللي عندها حق ولات تتهم حتى في اللجان الاستشاريه، ولكن اللجنه الاستشاريه ما عندها حتى ذنب، هو عنده قانون وطبقه. هو عنده نص قانوني وطبقه، ولكن الناس اللي تظلمت وشوفوا في رواحهم انه فما دخلاء خذوا البلايص نتاعهم التجؤوا للقضاء. هذاك علاش يلزم اتمام نقائص الامر عدد 581 باش يولي يعطي الرخص للمستحقين. نعرفوا انه ماهوش باش يكون الامر اللي ينظم سنه التراخيص عمره ومستحيل انه باش يكون معناته باش يعطي التراخيص للمستحقين بنسبه 100%، ولكن نحاولوا انه يكون اكثر عدد ممكن من التراخيص تكون للمستحقين. لان راهو كي نحكيو على 30 و40 و50% في بعض الحالات قاعدين في القائمات يتحصلوا على تراخيص وهم ماهوش مستحقين، لان راهو نحكيو على خطر كبير.
1: واضح.
0: نشوفوا جهه ولايه الساقس ونشوفوا ولايه القروان ونشوفوا ولايه سوسه، اقل ولايه صار فيها اسناد لغير مستحقيها معناتها ولايه تونس وولايه بنزرت، انه ما فماش برشا دخلاء، فما ما يقارب ال 10 15 داخل معناتها تحصلوا على تراخيص، ونعاود نقولها اللي هما تحصلوا عليهم بالقانون.
1: بعد الامر 581 شنو الاولويه بالنسبه لكم سي نادر كرئيس المكتب الوطني للنقابه الاساسيه للتاكسي الفردي؟ التعريفه او فما ربما اشياء اخرى اليوم تشوفها من الملفات الحارقه اللي تهم القطاع؟
0: مهدي سمحني نزيد نكمل نوضح نقطة أخرى. إنه راه بالنسبة للأمر عدد 581 هو فما مشروع تنقيح الأمر عدد 581 وقاعد يتدرس المشروع هذا في وزارة النقل وقاعدين نشوفه في حلول وبعثوا حتى للإدارات الجهوية التابعة للنقل البري والولايات معناتها وخذوا الآراء نتاعهم ولكن الإجراءات بطيئة علخ. العمر يجي بالتكسيات والناس ثابت ماذا بين وزارة النقل تسرع في تنقيح الأمر عدد 581 ولا في إتمام النقائص نتاعو باش نعطيو الرخص لمسحقه خاطر كي نجيو نشوفوا مثلا تونس الكبرى الحل انه القاوة ايقاف الاسناد الظرفي طلبت به منظمة نقابية فهذا راه ماهوش حل خاطر الناس راهي معناتها تعبت وعدات عمرها في الكيس ياخذ روتريت توصل ل 60 سنه راهو ما عادش ينجم يباشر المهنة خاطر وما تحصلش على ترخيص خاطر تسحب منه البطاقه المهنيه ويقعد بطل هذاك علاش راهو نطالبوا من وزاره النقل التسريع في اتمام النقائص بالامر 581 هذه النقطه
1: هذه نقطه به النقطه الثانيه
0: اليوم القطاع نتاعنا كما نشوفوا في الولايات الكل فما تذمر من المواطنين في عدم توفر سيارة الأجرة وخاصة تاكسي فرد وخاصة أوقات الذروة وهنا صارت حملة حسيناها حملة ممنهجة ضد القطاع التاكسي الفردي ووضحنا احنا كنقابة سيارة التاكسي الفردي الأسباب بتاع النقص هذا التذمر هذا بتاع المواطنين السبب بتاعه انه نقص في عدد التراخيص نشوفوا انه في الأعوام الأخيرة فما شح في إسناد التراخيص على مستوى جميع الولايات هذا اللي خلك النقص في التراخيص الجديدة خلى أنه تكسيات ما فماش عدد الكافي أوقات الذروة مثلا قالوا أحنا وقت الذروة مثلا يكون مثلا 1000 تاكسي موجودين مثلا في كل معتمدية نقاو مثلا نحن اشتر وأقل مشتر يعني المواطن بشي يقول يقولك أنا ما لقيش تاكسي هذا يسبب يعني الحل أنه نعطيه أكثر تراخيص للقطاع هذا باش كل الناس اللي تعبت هذيك تتحصل ترخيص وتولي فما اكثر تاكسيات والمواطنين بيدهم يلقاو معناتها تاكسيات باش تروح بهم وتوصلهم خاصه في اوقات الذروه في الوقت الذروه خاطر الناس
1: معناها الاسطول الاسطول ناقص برشا سي نادر
0: ناقص برشا في جميع الولايات زاد
1: معناها ما نخافوش يغرق نقولوا احنا السوق بالتاكسيات وتالي العباد ما عادش عندها
0: ما يغرقش السوق بالتاكسيات خاطر فما لجان فنيه تقوم بها اللجنة الاستشارية ويعملوا الحاجيات متاع الولاية ويعطيوا التراخيص على حسب الحاجيات هو توا في الولايات الكلها في حاجة لتراخيص جديدة.

0: الكيل اللي فات هويك اليوم الكهرباء راهي تتكلف فوق ال 100 مليون. الكهرباء تكلف له فوق ال 100 مليون وهي تكون 17% و 11% و 13% راهي ما تخلصش. اليوم لتر تاع المازوت راهي ب 2200. اليوم لاسيرونس ب 4 ملايين و 4 ملايين و 200. لهنا التاكسي كي يجي باش يجدد السياره نتاعو من بعد 10 و 15 سنه و 20 سنه ويجي باش يجدد السياره نتاعو راهو يلقى قدامه هول كبير نتاع خلاصات ويلقى روحه معرض انه معناتها السياره نتاعو توصل تتفكلوا للليزينغ. علاش؟ على خاطر مش باش يقدر يخلص. وهذا راهو عندنا عدد كبير نتاع تاكسيات قاعدين يتفكوا. علاش؟ على خاطر هما اليوم ما نجموش يخلصوا.
1: تاكسيات تشري تاكسيات عندكم قام معينه تشريوها سينادر؟ 100 مليون خاطر غاليه شويه. 100 مليون
0: 100 مليون راهو كي نحكيو اقل كهرباء من الدار باش تشريها سوما 67 مليون اقل كهرباء. في 67 مليون وتزيدها اكثر من 40 مليون اللي قاعدين يخلصوا فيها انتيريت والشركات
1: تاع الليزينغ. مانيش نحكيو على تحكي انت كي باش ياخذها بالتقسيط معنا على خمس سنين. بالطبيعه
0: خاطر ما فماش تكفي اليوم يظهر عنده 50 ولا 60 مليون باش يشري كهرباء جديد.
1: صحيح.
0: الناس الكل قاعدين يشريوا على الليزينغ. ولكن قبل كان فما مثلا قرار تجديد قاعدين نتحصلوا قبل كانت الدوله تعاوننا في التغيير نتاع السياره وفما نسبه باهيه وفما معناتها حتى تو نتاع الانتيريس يكون ضعيف. توا الانتيريس طالع برشا وهز ولا خلي هذاك هو معناتها يتعاملوا معنا حتى نوعا ما معناتها بهذاك الموجود ما تنجمش حتى تنيغوسي معاهم. هذاك الموجود تشتري الكهرباء تلقى روحك انت تخدم على باش تخلص كهرباء فوق ال 100 مليون في ظرف خمسة سنين. وهذا خلف اشكال كبير عند المهنيين. خلى الاسطول نوعا ما مثل
1: مهترم.
0: وحاجه اخرى زاده فما نقطه نحب نوضحها. فما سيارات اللي سياره اللي تكون عمرها اكثر من 20 سنه راهي هذيك ماهيش تاكسي. فما عدد نتاع سيارات يكونوا هذوكم الاكس تاكسي اللي كانت تاكسي وخرجت على الخدمه. فما دخلاء قاعدين يشيلوا في السيارات هذيك ويخدموا بها على اساس انها تاكسيات. ولكن المواطن يطلع فيها وما يعرفش اللي هي هذيك ماهيش تاكسي. وشنو يقول لك؟ يقول لك انا طلعت في تاكسي. هلا اللي قلت طلعت في تاكسي البواني بتاع الباب ما تحلش، الشباك ما يهبطش، السياره مسخه برشا. هذوكم راهم هذوكم كانوا تاكسي فردي وخرجوا على الخدمه ولاو سيارات خاصه وناس شريتهم وقاعدين يخدموا بهم. لهنا نطلبوا السلطه ان مزيد من المراقبه على الطرقات للتصدي للدخان هذا بطريقه اولى. وزاد كيف كيف وزاره النقل طلبنا منها انه
1: يحطوا رقم زاد فوق السياره
0: باللون الاصفر هذا
1: ويحطوا رقم نتاع سياره الاجره وكل معناها موجوده البلاكه من فوق.
0: فما اللي يخدموا الاغلبيه هذوما يخدموا بلاش بلايك.
1: من غير بلاك.
0: البعض اللي يعمل البلاك ويعملها مكسره ونمره مش واضح وكذا باش كي يطلع مع الحريف مثلا ولا باش يتعدى على دوريه امنيه ولا حاجه يعمل لك ينحاها هذيك باش على اساس انها سياره خاصه. لذلك علاش نحبوا نحن اللون الاصفر يكون لون مميز للتاكسي فردي هكا هو باش مثلا السياره خرجت على الخدمه وشريها مواطن عادي يخويا رجعها للون الاصلي نتاعها مثلا اللي كان ابيض احمر اي لون مع هذا الاصفر هذاك يقعد مميز للتاكسي الفردي كهو. لكن اليوم نشوفوا فيهم انه هذوكم ما يدهنوهمش يخليهم صفر ويستغلوهم باش ينقلوا بهم المواطنين. وصارت عديد المشاكل راهو صارت حتى بركاجات باللون الاصفر هذاك على اساس انهم تاكسي ومن بعد نجيو نشوفوا نلقاو هذاك مش تاكسي. صارت جريمه قتل معناتها في عوام سابقه في شارع ابو بورقيبه في قلب تونس العاصمه وعلى اساس انه تاكسي اللي اعتدى على مواطن ومن بعد جينا نشوفوا نلقاو ماهوش تاكسي.
1: سي نادر قبل ما نكملوا معاك يعني فماش يعني رساله اليوم تحب تتوجه بها للمنظوريكم اللي يسمعوا فينا من خلال يعني المشاكل نتاع القطاع وفماش ربما بعض الرسائل اللي تحب توصلها لهم
0: بالنسبه للحول فيهم. نقولوا لهم راهو بالنسبه لقطاع التاكسي الفردي قطاع راهو فما معناتها كما قلنا احنا اللي سايره حمله على القطاع هذا وحمله حسوها ممنهجه والناس ولات معناتها تلوم برشا في التاكسي. راهو ماهوش التاكسي هو المسؤول على النقص في التاكسي الفردي. قلنا النقص هذاك جراء عدم اسناد التراخيص الكافيه والتدني التعريفه. مثلا علاش تدني تعريفه كي نجي ونحن نشوفوا تدني تعريفه هذيك يخلي تاكسي اليوم يخدم بال 12 ولا 14 ساعه حاجه طبيعيه باش تلقى تاكسي وقت الذروه مثلا عدد منهم باش يمشي يرتاح يقول لك انا مادامني نخدم بالخساره على الاقل نرتاح هكا الساعه والساعه ونص هذيك ومن بعد نرجع نخدم. فما عدد منهم كي يرتاح هكا الساعه والساعه ونص هذيك ومع النقص الموجود في التراخيص حاجه طبيعيه باش نزيدوا نشوفوا نقص فادح في التاكسي الفردي في اوقات الذروه. ونداء لوزارة النقل تفتح باب الحوار أكثر وتكون جدية أكثر مع المطالب نتاعنا وتوفي بالوعود نتاعها خاطر وزارة النقل ديما تقدم لنا وعود لكن التجاوب الفعلي ما فماش.
1: واضح. كل الشكر ليك سي نادر، يعطيك الصحة على كل المستجدات هذه. يعطيك الصحة، نشكرك على التدخل. أكيد إن شاء الله نبقى على تواصل وين فما الجديد. السيد نادر الكوزغلي رئيس المكتب الوطني للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي كان معنا أكيد في تدخل حديث على الأمر 581 وأيضا أهم مستجدات القطاع. باش خليكم مع فاصل وأكيد لنا عودة بعد شوية مع القناص. مرحبا.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
6: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.

0: الناس على لرم افهم. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.
2: قيت الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: نصف نهار 21 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية. بعد شوية باش نسلطوا الضوء على مهنة هي من أهم ركائز المنظومة الصحية، مهنة التمريض والإطار الشبه الطبي اللي يكون دائما في الصفوف الأولى قريب من المريض، حاضر في أصعب اللحظات وشريك أساسي في العلاج والرعاية. بمناسبة تنظيم الأيام الوطنية للإطار شبه الطبي من يومي أو في يومي 17 و 18 أكتوبر 2026 في دورتها الـ20 تحت شعار تطور تحد وقرار، باش نحكيه اليوم على 20 سنة من العطاء والتكوين والتطوير وعلى واقع المهنة وتحدياتها وأفاقها. وباش يكون ضيفنا السيد ناصر بالعيد رئيس الجمعية التونسية للممرضين بالمهدية. لكن قبل هذا باش نعملوا جولة على أهم الأخبار الوطنية في الـ 24 ساعة الماضية، وإن شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. وقال رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، اللجنة تلقات زوز وثائق تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2026، في حين تتضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. وبخصوص تنفيذ الميزانية أفاد الكتاري بأنه مكتب اللجنة وبعد دراسة الخطوط العريضة والأرقام الرئيسية الواردة في الوثيقة ارتأى ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات التي قدمها البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة والتي بلغت وفق المعطيات الواردة 11 مليار دينار. وأيضا أوجه صرف هذه المبالغ وأضاف أن اللجنة ترغب كذلك في الحصول على مزيد من المعطيات بشأن ضمانات الدولة للمؤسسات العمومية عند حصولها على قروض ومدى تأثيرها على المالية العمومية، فضلا عن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزانية. وأشار في هذا السياق إلى أن عدم إقرار زيادة في أسعار البنزين يمثل وفق تقديره نقطة إيجابية في اتجاه المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وفيما يتعلق بالتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027 لفت رئيس اللجنة المالية والميزانية إلى تزامن إعدادها مع مخطط التنمية 2026-2030 واللي يستهدف تحقيق نسبة نمو في حدود 4%. وقال أنه بلوغ هذا الهدف يقتضي بالخصوص التشجيع على الصناعة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، ملاحظا أنه مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من حوالي 26% في بداية الألفية الحالية إلى نحو 15% حاليا. وأضاف أيضا أنه علينا العمل على استعادة النسب السابقة بما من شأنه أن يساهم في تحقيق النمو. كما أشار الكتاري إلى أنه قيمة الدينار التي شهدت منحة تنازلي مقابل العملة الأجنبية منذ سنة 2011 تمثل عامل آخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار، معتبرا أن استعادة الدينار لمستوياته السابقة تتطلب رؤية واضحة على المدى المتوسط والبعيد. وأكد أيضا رئيس اللجنة المالية والميزانية أن اللجنة وجهت دعوة إلى وزيرة المالية للحضور اجتماعاتها المخصصة لتدارس مضامين الوثيقتين وتقديم ملاحظاتها قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة هامة في اتجاه تبديد المخاوف حول وجود قطيعة بين السلطتين. أيضا في سياق آخر، أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 والفرض والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 صادرة عن وزارة المالية وتحصلت عليها وات، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من هذا العام ما قيمته 3486 مليون دينار، كما سجلت أيضا نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية. وبلغت دعم المحروقات حوالي 2427 مليون دينار، مسجلا بذلك ذلك نسبة إنجاز ب 48.6%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السداس الأول من سنة 2026 جراء الأزمة الإيرانية، ليبلغ معدل سعر البرميل حوالي 92.6 دولار للبرميل إلى موفى جوان 2026. نذكر أيضا أنه تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 تعتمد بالخصوص على جملة من الفرضيات تتعلق أساسا بالتعافي التدريجي للنمو الاقتصادي، خاصة قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة، واعتماد فرضية نسبة نمو بالأسعار القارة ب 3.3% لسنة 2026 مع اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 63.3 دولار، إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. وبينت الوثيقة أنه تم إلى موفى جوان 2026 التقدم في صرف الاعتمادات وتحقيق نسبة إنجاز في حدود 39.2%، حيث بلغت جملة نفقات الميزانية المدفوعة حوالي 24,917 مليون دينار، أي بتطور ب 8.9% مقارنة بالنتائج المسجلة إلى موفى جوان 2025. صدر مستشفى سهلول المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي إلى حدود 6 أكتوبر 2026 وفق معطيات محينة للمستشفى، تم استعراضها يوم أمس خلال جلسة عمل انعقدت بهذه المؤسسة الاستشفائية بإشراف مديرها العام شوقي بن حمودة وبحضور عدد من الإطارات العليا. وخصصت الجلسة حسب بلاغ صادر عن الإدارة العامة للمستشفى اليوم لتقييم مدى تقدم مشروع إرساء المعرف الوطني للصحة على مستوى المؤسسة، وتناولت عدد من الوضعيات الخاصة اللي تتطلب معالجة فنية وتنظيمية، وتم الاتفاق على اعتماد منهجية عمل موحدة لتجاوزها بما يضمن مواصلة تنفيذ المشروع بالنسق والنجاعة المطلوبين أيضا. وتم التأكيد بالمناسبة على مواصلة انخراط هذه المؤسسة الاستشفائية في رقمنة الخدمات الصحية وتعزيز استمرارية الرعاية وتكملها بما يساهم في حماية سلامة المرضى وتحسين جودة تتكفل بهم. أيضا يعد المعرف الوطني للصحة أحد المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي للمنظومة الصحية، إذ يتيح ربط المعطيات الصحية الخاصة بكل مريض بصورة موحدة، ويمكن الهيكل الصحية من النفاذ إلى المعلومات الطبية الضرورية، بما يساعد على ضمان التكفل الناجع بالمريض بصرف النظر عن مكان تلقي الخدمة الصحية أو انتمائه الجغرافي. أيضا نحكيه على ارتفاع عدد الموقوفين في قضية اغتصاب طفلة بالملاسين إلى أكثر من 14 متهم، من بينهم صديقتها وممرض وصاحب المنزل وشقيقين ووالدتهم أيضا، وفتاة كانت متواجدة في مسرح الواقعة ولم تبلغ الوحدات الأمنية أيضا وخال أحد المتهمين. دونك نذكر أنه أعوان الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس اللي عهدت بالبحث في قضية اغتصاب طفلة 16 سنة داخل منزل بالملاسين، تمكنوا من إلقاء القبض على شقيقين ووالدتهما أيضا، وتم عملية القبض عليهم إثر أبحاث وتحريات أمنية دقيقة أفضت إلى تحديد مكانهم. يذكر أيضا أن قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أصدر يوم الجمعة الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة القضية الاعتداء الجنسي واغتصاب طفلة تبلغ من عمر 16 سنة داخل منزل بمنطقة الملاسين، وشملت بطاقة الإيداع كافة الموقوفين من بينهم فتتان وطفلين قاصران، إضافة إلى ممرض وشقيق أحد المتهمين الرئيسيين في قضية في القضية وأيضا صاحب المنزل. وقرر قاضي التحقيق تحديد جلسة العمل يوم الأربعاء، جلسة يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الاستنطاقات، ووردت نتائج الاختبارات الطبية التي أثبتت تعرض الضحية للاغتصاب، كما تمكنت السلطات الأمنية من حجز هاتف جوال تم استخدامه لتوثيق حادثة الاعتداء. يذكر أن الوحدات الأمنية كانت قد احتفظت في وقت سابق بعدد من الأشخاص وإدراج آخرين أيضا في قائمة التفتيش لاشتباه في تورطهم مباشرين أو مشاركين في جريمة الاعتداء الجنسي، إلى جانب مواجهة تهم تتعلق بالاعتداء على الوحدات الأمنية إثر أداء مهامها. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكام سجنية تراوحت بين 10 سنوات 22 سنة سجنا في حق شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد، من بينهم فتاة تخصصوا في تدليس وتزوير الوثائق الرسمية والأختام التابعة للسلطة العمومية. واكتشفت تفاصيل القضية إثر ثبوت تورط أفراد الشبكة في إعداد وتدليس أختام رسمية للمؤسسة وهياكل، واستغلالها في تزوير وثائق ومحررات رسمية لقاء مبالغ مالية، كما أيضا قضت المحكمة باستصفاء الأموال المحجوزة لفائدة صندوق الدولة، وجهت إلى المتهمين تقليد طبع السلطة العمومية واستعماله على معنى الأحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك. كما أيضا تمكنت في أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمروج من القبض على وفاق إجرامي مختص في السرقة من داخل السيارات والإضرار بها على مستوى تونس الكبرى. كما تورطت هذه العناصر في تكوين وثاق إجرامي من أجل المسك والحيازة والوساطة في مادة مخدرة بنية الترويج، وتم حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين وميزان إلكتروني ومجموعة من الهواتف الجوالة ودراجات نارية وسيارات فاخرة مستغلة في عملية السرقة محل مناشير تفتيش من أجل السرقة. وتم احتفاظ بثلاثة أشخاص، أحدهم محل 24 منشور والثاني محل 8 مناشير وبطاقة جلبة. نصف نهار و 32 دقيقة، باش خليكم مفاصل قصير وبعد راجعين في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد. كما ذكرنا منذ قليل سلطوا الضوء على مهنة هي من أهم ركائز المنظومة الصحية, مهنة التمريض والإطار الشبه الطبي اللي يكون دائما في الصفوف الأولى قريب من المريض, حاضر في أصعب اللحظات, شريك أساسي في العلاج وأيضا الرعاية بمناسبة تنظيم الأيام الوطنية لإطار الشبه الطبي بالمهدية يومي 17 و18 أكتوبر 2026 في دورتها العشرين تحت شعار تطور تحد وقرار. نحكيه اليوم على 20 سنة من العطاء والتكوين والتطوير أيضا, وعلى واقع المهنة وتحدياتها وأفاق أيضا حديث على أكثر هذه الأهداف لهذه التظاهرة وأهم المحاور المطروحة ورسائلها للقطاع. نستضيف السيد ناصر أبو العيد رئيس الجمعية التونسية للممرضين بالمهدية. سيد ناصر أهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا مرحبا بك مهدي خويا, شنو
1: حوالك؟ كل الشكر ليك على التدخل سي ناصر, بارك الله فيك. دونك لو كان نحكيو شنو تمثل ربما الايام هذه الوطنيه اللي باش يتم تنظيمها في المهديه, وشنو جديد مقارنه ربما بالدورات السابقه؟
2: اول شيء مشكور على الدعوه, بارك الله في راديو مساكن.
1: مرحبا.
2: الدوره هذه هي الدوره العشرين انطلقا من سنه 2006 الى يوم 2026, معناتها 20 سنه من النضال والعطاء. وهذاك علاش احنا سنة سميناه نحو التمييز في الممارسة التمريضية وجودة الرعاية الصحية. الأيام هذه هي تمثل فرصة للتقارب بين الممرضين والتطور التكنولوجي في الرعاية الصحية, وهي فرصة لتبادل الأفكار بين الممرضين التونسيين. وخاصة وجهنا الدعوة للجمعية الليبية للتمريض وجمعية سماء في الجزائر, إن شاء الله يلبيوا الدعوة وإن شاء الله يكون أيام متميزة بعناوينها.
1: سي ناصر, التظاهرة هذه باش تجمع بين المؤتمرات ورشات العمل, شنو ربما أهم المحاور والمواضيع اللي باش يتم تداول؟
2: أهم هي احنا ننطلق على محورين هامين, وهي تعرف انت خويا التحديات في القرن 21 من التكنولوجيا. السنة هذه اخترنا تدخلات الاستقلالية المهنية للممرض في القرن 21 يقدمها الدكتور فؤاد طرابلسي, وهو باحث ودكتور في علوم التمريض. كذلك عنا محور وهو محور مهم جدا, هي أنسنة الرعاية الصحية في عصر التكنولوجيا, يقدمها الدكتور محمد أمين المصراتي, وهو أستاذ مساعد في الطب الشرعي. وهذم يعني في الاختبار الأول. وكذلك على الساعة 11 عندنا محاضرة هي تخص الأطفال, يعني سنة هذه جمعنا بين الأطفال وبين الرعاية النفسية. هي عندما يتكامل اللعب والرعاية في طب الأطفال, وهي تقدمها الدكتورة مروة الباجي, وهي أستاذة مساعدة في طب الأطفال. كذلك عن التدخلات القائمة في اليقظة الذهنية, وهذا موضوع مهم جدا في جراحة الرأس, تقدمها الأخت سناء مجزم وهي أستاذة في علوم التمريض. هذا بالنسبة للمحتوى ككل, يعني نوعنا ما بين التحديات والتكنولوجية في القرن 21 وما يمثله.
1: وفي السياق هذا سي ناصر, يوم الذكاء الاصطناعي يدخل بقوة في القطاع الصحي, كيفاش ربما تنظروا لإمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في الممارسات الشبه طبية؟
2: فعلا هو تطور هذا, وهذا كان في مجال بحوث في علوم الترميد اللي هو السنة هذه السنة 11, وهو اليوم 11 للبحث في علوم التمريض. هذا اخترنا له الذكاء الاصطناعي, استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات الشبه الطبية. تعرف انت تو في عصر التكنولوجيا وعصر الانترنت وعصر الفيسبوك, يعني نحاول نقدمه اخر ما يتطلبه الممارسة المهنية وتقديم الرعاية الصحية للمريض. واحنا غايتنا لهنا هو انه ننهض بمهنة التمريض في تونس وفي كامل في المهدية وفي تونس في كامل أنحاء الجمهورية. وذاك علاش احنا الحمد لله التصل بينا من كامل أنحاء الجمهورية من الممرضين يسعوا باش يقدموا في مهنة التمريض. وهو هذا الذكاء الاصطناعي يعني مهم ومهم جدا، وخاصة تعتمد على في وزارة الصحة أو في في كامل أنحاء المجال الصحي الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي، وهو موضوع هام جدا.
1: سي ناصر، أيضا اليوم من ربما وقع تجربتكم اليوم، هل اليوم الممرض التونسي عنده الإمكانيات والظروف الملائمة باش يطور ربما في البحث العلمي ويشارك في مثل هذه التظاهرات؟
2: والله هو الممرض التونسي قاعد يتقدم من سنة أخرى، والدليل أنه الطلبات المتزايدة على في نطاق ألمانيا، في نطاق تعاون فني ألمانيا أو إيطاليا أو دول الخليج، هذه صورة واضحة على تقدم والكفاءة المهنية للممرض التونسي. وأنا أنا كممرض اشتغلت في الخليج وأثبتت أي الخويان معايا كفاءة الممرض التونسي والسمعة الطيبة الذي يحملها دول الخليج على الممرض التونسي.
1: من جانب آخر، يعني شنو أبرز التحديات اللي يعيشها الممرض التونسي في تونس؟
2: هو
1: في تونس، نحكيه في تونس. أنت حكيت لنا ربما احنا عنا ثقة في كفاءاتنا باش يخدموا البرة، أكيد باش ينورونا يعني في كل المجالات، وهذا شفناه وعشناه وعيناه يعني سي ناصر. لكن في تونس شنو المشكل بالضبط؟
2: هو المشكلة رغم النقص يعني تفاوت في الجهات في المعدات الطبية أو في الاختصاصات، لكن في المستشفيات الكبرى مثلا أنه فيما تحديات كبيرة، يعني توفر المعدات الطبية والمناخ الملائم. إن شاء الله ننهضوا أيضا حتى عنا في المستوى، يعني المستوصفات الصحية هذه في القطاع هذه التي تشكو بعض النقص في المعدات أو في الموارد البشرية. إن شاء الله احنا الممرض التونسي يتحمل مسؤولية كاملة في الاستقلالية، يعني ما يقعدش يستنى حتى الممرض حتى

0: الحمد لله مش يشاركوا معنا في الايام الوطنيه هذه، وهذا هو هذا دليل على انه انه انه من الاول لازم يكون عنده حب مهنه التمريض ويشوف اخر تطورات ويحتك بالمهنيين، خاطر لانه هو مازال متربص ويحتك بالمهنيين على الاقل يبدا يكتسب خبره من اللي هو مازال يعني متربص. وهذا اهم تحدي ايضا للطلبه، واحنا ندعو كل الطلبه للمشاركه والاستفاده من الورشات ايضا العلميه اللي تقام يوم السبت على الساعة الرابعة.
1: سي ناصر، من خلال أيضا بداية مداخلتك كنت حكيت أنه فما مشاركين أيضا من خارج تونس باش يكونوا حاضرين، وهذا اليوم نتصور مهم برشا فيما يخص تبادل التجارب والخبرات.
0: فعلا والله، هي كانت عندنا احنا كانت عندنا شراكة كجمعية تونسية مع مستشفى في سان لازار في فرنسا، لكن انقطعت بحكم لأسباب هما يعني واحد من الأسباب. أيضا عندنا مشاركة وعندنا إخوة في الجزائر وإخوة في ليبيا قاعدين حتى نتبادل من خلال حتى الاتصالات اليومية، هما يعطيونا شو قاعدين يقدموا وإحنا قاعدين شو نقدموا، وهذيك اللي هما يستفيدوا منه وإحنا نستفيدوا منه.
1: في كلمة أخيرة باش خليها لك سي ناصر فيما يخص ربما رسالة تتوجه بها للإطار الشبه طبي أو الممرضين خصوصا بمناسبة الدورة العشرين هذه.
0: في مناسبة الدورة العشرين أول حاجة نحب نشكركم على الاستضافة هذه، ونشكر سي مكرم السعيد المنسق الإعلامي للأيام الوطنية. نحب نوجه كلمة للزملاء وزميلاتي أن لم يحضر بكثافة ويستفادوا من الدورة هذه من خلال تبادل مع كافة الممرضين من تونس من بنزرت حتى التطوين، ونتصل به أخوة في التطوين وإن شاء الله مش يشاركوا، وهذا دليل على أنه يحب يستفادوا من الأيام الوطنية هذه.
1: كل الشكر ليك سي ناصر، يعطيك الصحة. السيد ناصر بالعيد رئيس الجمعية التونسية للممرضين بالمهدية، إن شاء الله في مواعيد قادمة. كل الشكر ليك.
0: تحياتي كل مستمعين إذاعة راديو مسافر.
1: شكرا ليك، بارك الله فيك سي ناصر. بطبيعة حكينا على الأيام الوطنية للإطار شبه الطبي بالمهدية يومي 17 و18 أكتوبر 2026 في دورتها العشرين، أكيد 20 سنة من العطاء والتكوين، وهذه فرصة أكيد لتبادل الخبرات وورشات ستكون من خلال هذه التظاهرة. بهذا الموضوع نوصل نهاية موعدنا حصتنا اليوم، أكيد موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت من 11 الماضي ساعة. تحية زميلنا منير السلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. ذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، تجمو تكلمون على 29 29 66 68 لتقديم كل الملاحظات واقتراحاتكم. كيف تجمو تكلمونا على 71 134 396. مرحبا بكل تفاعلاتكم وانتقاداتكم واقتراحاتكم أيضا، مرحبا بها. كل الشكر لكم، قلكم شهي طيبة، إلى لقاء نسكل.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
3: تقيت الإشهار على رمى فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: .net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
2: تقيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: دراها بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك
1: RM ماجازين الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة RM ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف ومعانا ما يفوتك شيء ومعانا ما يفوتك شيء ما لا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net وخليك إين مع RM ماجازين ماضي ساعتين وثمانية دقائق نهاركم زين تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا لعدلتم وجدكم لقيت هذية على 99.8 ولا على www.rmfm.net موعد جديد نتقابلوا فيه معكم ديما من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين حتى للخمسة نونسوكم ونتونسو بكم انتوما اللي تنجموا سادة تطلبونا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM تخليونا اقتراحاتكم ولا على الواتساب على 29-29-66-68 مرحبا بكم من توا حتى للخمسة عودة على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية والوطنية الثقافية وغيره إذن من الأخبار إيهاب وراوي في الإخراج من البيجي معكم من قدام الميكرو بش خليكم مع الموزيكا وبعد شوي نبدأ معكم أولى فقراتنا تبدلوش الموجة هنا رجعينا

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام.
5: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى الخمسة لقيت ذي وقيت الميتيو. ميتيو. بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم إذا طقس اليوم مغيم جزئيا على كامل البلاد وكثيفة السحب المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتتفرع نحو بعض الجهات الشرقية الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لأحوال الطقس ساكن حاليا درجة الحرارة نلقاوها بين 31 وتوصل حتى 33 درجة رغم أنه درجة الحرارة مرتفعة لأنه طقس مغيم وكيف كيف يتميز بسرعة رياح فوق 10 كيلومتر في الساعة وغدوة زادة طقسنا مش تكون فيه درجة الحرارة أسخن شوية من اليوم توصل حتى 35 درجة وبش تشهد انخفاض تدريجي انطلاقا من نهار الجمعة وبش نلقاوها بين تروح بين 22 و 27 درجة. إذن هذه بالنسبة لأحوال طقسنا وكان هذا شعلنا في الميتيو. ميتيو. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوار مستمعينا بعد شوية في اللوكال خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: نرجع لكم بعد شوي. بعد شوي.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات.

0: بقية الشهر على ميرم اف ام. 41 سنة واحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام. على ارم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة لقيت هذين. نمشيو مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال
2: في انفولوكال. اذا نبداو اخبارنا المحليه بالاخبار هذه في طال الاستعداد لماراثون العدو ضمن فعاليات مهرجان الشباب تحت شعار خطوه الحياه اللي سيقام يوم الاحد 11 اكتوبر بداية من 8 متاع صباحا من أمام دار الشباب. كانت التأمت جلسة عمل تحت شرف معتمد الزيبي عادل دويبي زيبي القصيبة والثريات تم تخصيصها لتنظيم التظاهرة ومشي شارك في الماراثون. هذا ما يقابل 500 عدد من مختلف ولايات الجمهورية ومشاركين جانب. وتهدف التظاهرة هذه لغرس قيمة الرياضة ومكافحة المخدرات والسلوك العنيف. وانعقدت الجلسة بحضور ممثلين عن منطقتي الأمن بسوسة الجنوبية، الحرس الوطني بمساكن، حماية المدنية ودار الشباب بالزيبي والقصيبة وثريات وبلدية قصيبة سوسة وثريات وعمد المنطقة. في موضوع آخر، تنظم وزارة الأسرة غدوة بداية من 9 متاع الصباح تظاهرة ساعة وقاية بشكل متوازي وموحد في كافة ولاية الجمهورية في إطار مقاربة وطنية تشاركية الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ويحتضن المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة التظاهرة هذه بتنسيق بين المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية، وباش توفر تظاهرة ساعة وقاية فضاء جامع للأسر وتلاميذ استماع والانصات والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في سوسة أيضا تنتظم الدورة السادسة من تظاهرة الخطوات الخضراء نهار الأحد 18 أكتوبر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. وكانت انعقدت جلسة بمقر الإدارة الجهوية للصحة تم تخصيصها لتنسيق والإعداد لمختلف جوانب التظاهرة وضبط برنامجها بإشراف المدير الجهوي للصحة بسوسة والمدير الجهوي للشباب والرياضة بسوسة وممثلين عن كلية الطب الجهة ومنسقين جهويين للتبرع بالأعضاء وبالمستشفيات الجامعية سهلول وفرحات حشاد. ومثلت الجلسة هذه مناسبة لتعزيز التنسيق والتعاون بمختلف المداخلين مع ضبط البرنامج العام للتظاهرة بما يساهم في إنجاح المبادرة التوعوية والرياضية والهادفة إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء والتعريف بأهمية زرع الأعضاء والمساهمة في إنقاذ الأرواح. في مساكن أيضا تنظم البلدية بالتعاون وشراكة مع جمعية متطوعون من أجلكم فريق متطوعون للتجهيز نهار الأحد 25 أكتوبر بداية من 9 متاع الصباح في حديقة الشهداء بمساكن يوم مفتوح للتجهيز. ودعت البلدية كل المنظمات والجمعيات وعموم المواطنين وخاصة التلاميذ وطلبة للمساهمة في نجاح التظاهرة هذه اللي تسعى من خلالها لنشر الوعي البيئي وتأسيس لثقافة المحافظة على المرافق العامة خاصة لدى الناشئة. وباش يتم تنظيم حملة نظافة شاملة بحال الحديقة اللي يشملها زاد برنامج التدخل في إطار مشروع تعصير الإنارة العمومية والتجميلية بكامل المسار الممتد من جمع الكبير حتى مفترق الزيتونة من الجهتين، بالإضافة إلى ساحة حرية بكلفة إجمالية في حدود 240 ألف دينار ممولة كليا من ميزانية البلدية لسنة 2026. في أخبارنا الأخرى أيضا إذا نحكيه على زيارة كانت بخصوص أشغال تأهيل أسواق الجملة للأسماك بسوسة وهرقلة. كانت زيارة أداها الوالي أكد فيها على ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة لضمان حسن سير الأسواق وتنظيم نشاطها وتعزيز المراقبة الاقتصادية والصحية للمنتجات الغذائية من قبل المصالح المعنية إلى جانب تعزيز آلية الرقابة وهذا ببوابة ميناء الصيد البحري وتنظيم عملية الولوج ليه. وتم هذا خلال أيضا الجلسة الاتفاق على تقديم برنامج تدخل عاجل من قبل وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري والبلديات وبقية المصالح المعنية. وشملت الزيارة أيضا إذا معاينة وضعية السوق ومحيط المباشر والوقوف على مختلف النقاط. وبخصوص ميناء الصيد البحري بهرقلة تم استئناف النشاط مع مواصلة العمل على استعمال المتطلبات لازمة الحصول على المصادقة البيطرية الرسمية بما يضمن استيفاء الشروط الصحية الصحية والبيطرية المعمول بها، كما أكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المتداخلة ومتابعة تنفيذ التدخلات المبرمجة ورفع النقائص في الأجال المحددة، بما يساهم في استكمال عملية التأهيل والارتقاء بمستوى المرافق ودعم استدامة النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الصيد البحرية. كان هذا شعنا في أنفولوكال. أنفولوكال. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في

0: لكن زال المصر
1: رام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا إذا حتى الخمسة مع 13 دقائق. لقاية تدين مشي مع بعضنا للريكاب.
2: الريكاب الريكاب
1: إذن في الريكاب نبدأ بالأخبار هذه، وين أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد تجاوز عدد العمليات التجارية التونسية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 400 عملية في التصدير والتوريد بعد أكثر من عامين في استعمال الإطار القاري، وأشار إلى أن تونس أصدرت أول شهادة المنشأ في إطار الاتفاقية في مايو 2023 بعد استكمالها للشروط والإجراءات المطلوبة. وشدد خلال افتتاح برنامج دعم الشركة الصغيرة والمتوسطة الدفعة الإقليمية لشمال افريقيا على حرص تونس على توسيع استعمال آلية الاتفاقية وتحويلها إلى حركة تجارية واقتصادية أكبر. وكان أكد أن القطاع الخاص والمستفيد الأول من الاتفاقية وشريك أساسي في بنائها وتنفيذها، وقال أن تونس تحرص على استعمال آلية الاتفاقية حتى مع الدول الأعضاء اللي لم تدخل الاتفاقية معها بعد حيز النفاذ الفعلي لتشجيعها على انخراط في المنظومة والتسريع في تنفيذها. في سياق آخر إذا نرجع لها التصريح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اللي ذكر أنه برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد باش يشمل كامل ولايات الجمهورية، وأقر تدخلات استثنائية وعاجلة لحالات الطارئة خاصة عند تسرب المياه من مجاري الأودية وتسببها في أضرار للأشخاص أو الأراضي الفلاحية. وكشف في تصريح لوكالة تونسفريق للأنباء عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وتتمثل في إرسال مخازن مركزية إقليمية بالولايات بالإضافة إلى المخزن المركزي بالعاصمة. وأشار إلى أن المراكز هذه تتوفر على كل آليات التدخل اللازمة لتسريع العمليات سواء في الجهة المعنية أو المناطق المجاورة. وأتطرق الوزير المساعدات الخاصة بالعودة المدرسية وأبرز ضرورة التأكد من نجاح المساعدات هذه اللي تم تسجيلها في السنة الجارية زيادة بأكثر من 50,000 منتفع، وشدد على تحيين قائمة المستفيدين وتحسين مستوى التدخل لفائدة العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي. تشارك تونس في الدورة الـ15 للمنتدى وصلون الدول الاتصالات وتقنيات المعلومات اللي تنتظم من 14 ل19 ديسمبر بقصر المعارض بطرابلس في ليبيا، وهذا في إطار البرنامج الوطني للمعارض والصالونات بالخارج بعنوان سنة 2026 حسب ما أعلن عنه مركز النهوض بالصادرات في بلاغ ليه. وتنتظم التظاهرة هذه تحت شعار نحو ليبيا رقمية نحو مستقبل مترابط، وتعد منصة مهنية تجمع المؤسسات العاملة في مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات والتحول الرقمي إلى جانب مشغلي الاتصالات والمؤسسات العمومية والمستثمرين وأصحاب القرار، بما يتيح فرص لتطوير المبادلات وإرساء شركات خارجية. الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية أعلنت عن إطلاق جائزة الأمن الغذائي العربي للبحوث والدراسات والابتكار لعام 2025-2026، وهذا في إطار تعزيز التعاون العلمي العربي ودعم الابتكار والبحوث التطبيقية. في نفس السياق إذا تهدف الجائزة هذه لدعم وتشجيع البحوث العلمية والمشاريع والابتكارات لتساهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية من خلال تقديم حلول مستدامة وقابلة التطبيق وترميل تشجيع الابتكار والإبداع وتقديم حلول جديدة لتحديات الأمن الغذائي العربي ودعم التميز العلمي ومكافأة البحوث ذات الحدود العالية. هذا وتشمل جائزة مجالات بحوث ودراسات وابحاث أكاديمية وتقارير علمية متخصصة ذات الصلة بالأمن الغذائي العربي إلى جانب الإبداع والابتكار والمشروعات التطبيقية والتطبيقات الذكية المرتبطة بتحديات الأمن الغذائي. يا لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب شرعت اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. ورئيس لجنة المالية ماهر الكتاري في تصريح لوكالة مسفريقة للأنباء قال أن اللجنة تلقت زوز وثائق تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية لحدود إذن جوان 2026، في حين تضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. وبخصوص تنفيذ الميزانية أفاد أنه المكتب اللجنة وبعد دراسة الخطوط العريضة والأرقام الرئيسية الواردة في الوثيقة ارتأى ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات اللي قدمها البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة واللي فاقت وفق المعطيات الواردة 11 مليار دينار وأوجه صرف المبالغ هذه. فيما يتعلق بالتوجهات الكبرى ميزانية 2027، الفت رئيس اللجنة إلى تزامن أعدادها مع مخطط التنمية 2026-2030 اللي يستهدف تحقيق نسبة نمو في حدود 4%. وقال أنه بلوغ الهدف هذايا يقتضي بالخصوص التشجيع على الصناعة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، ولاحظ أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من حوالي 26% في بداية الألفية الحالية لنحو 15%، وقال أنه علينا العمل على استعادة النسب السابقة بما من شأنه أنه يساهم في تحقيق النمو حسب قوله. وكان هذا شعرنا في الركاب لليوم.
2: الركاب
1: مع 13 دقيقة بعد شوي سكوب انفو، خليكم مع الموسيقى. هذا تامر حسني وانا راجعين.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت ذي نمشي مع بعضنا لسكوب انفو.
5: سكوب انفو
4: سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نحكيو على التمويلات المناخية، وتونس تحتاج الى 55 مليار دولار لتنفيذ مساهمتها في افق 2035. اذا المعطى كما قلنا ذا في مجال التغيرات المناخية، على انه تم تعبئة 74% من التمويلات هذه على المستوى الدولي من خلال اليات التمويل المناخي في اطار اتفاق باريس. وكان مثل البحث عن سبل تسريع نفاذ تونس للتمويل المناخية وتعبئة موارد ضرورية لتنفيذ أولويتها المناخية والتنموية محور ورشة وطنية انتظمت بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية تحت عنوان نفاذ تونس للتمويلات المناخية. وتنتظم الورشة هذه بالشراكة بين وزارة البيئة والمالية والاقتصاد والتخطيط وبدعم من البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبهدف تعزيز التنسيق من مختلف المداخلين. وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفتي لدى افتتاح أشغال الورشة أكد أن التمويل المناخي ليس مسألة بيئية بحتة، بل هو أيضا مسألة تنموية واستثمارية وتحول اقتصادي، وشدد على تطور المقاربة التونسية في مجال تعبئة التمويلات، وقال أنه لم يعد يقتصر الأمر على البحث عن تمويل المشروع، بل أصبح يتمثل في أعداد مشاريع قابلة للتمويل وقادرة على استقطاب ودمج عدة مصادر للتمويل. وأضاف أنه الهدف يتمثل في تحويل الطموحات المناخية لاستثمارات ملموسة وأعطى الأولوية لمشاريع وتحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة لفائدة الاقتصاد ومناطق والسكان. وفي حديثه عن دور الشبكة الدبلوماسية التونسية، كان أكد أن تعبئة التمويلات المناخية والبيئية والتي اليوم محور هام من محاور الدبلوماسية، وقال أنه الموارد المالية اللي تم تعبئتها لتحقيق الأهداف المناخية لتونس لا تزال دون مستوى إمكانات البلاد، ودعا إلى تغيير حجم المقاربة ونهجها وإلى تعبئة مزيد من الموارد وبطرق مختلفة استجابة للحاجيات حسب قوله. من جانب دعا وزير البيئة حبيب عبيد الشركاء الأجانب إلى دعم برنامج الحزام الأخضر اللي من شأنه تحقيق نتائج ملموسة في فوق 2030، ويشمل البرنامج خصوصا استصلاح نحو 260 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة ومنع انبعاث كمية هامة من الكربون، فضلا عن إحداث آلاف فرص العمل الأخضر في المناطق الريفية وتحسين ظروف عيش السكان. وذكر وزير البيئة في السياق هذية أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد تحدي بيئي، بل والتي اليوم تمثل تهديد للأمن المائي والغذائي والطاقي، فضلا عن تهديدها للساحل والثروات الطبيعية. ودعا إلى التسريع بإرساء هيئة الكربون في تونس بما يتيح للبلاد الاستفادة من آليات التمويل. وأكدت لنا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس أنه رانا تهن العمل في مجال التمويل المناخي يعني أيضا تمويل التنمية والنمو في تونس، وأشارت لأنه الدعم التقني اللي قدمه الشركاء الدوليون مهم، غير أنه التكامل بين مختلف المداخلين يعد أمر أساسي لتحقيق تنمية عادلة وشاملة والاستفادة على أفضل وجه من التعاون الدولي ومن تجارب بلدان أخرى. من جهتها أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس سيلين ميورو أن تونس تتمتع بعدة مقومات في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وحماية السواحل، فضلا عن هامش هام لتطوير اللجوء إلى آليات التمويل المناخي. وأشارت في الصدد هذه إلى برنامج السخانات الشمسية الباراسول الحراري باعتباره تجربة مرجعية، وفحت أنه مكن من تركيز مليون متر مربع من اللقطات الشمسية. وفي إطار التزامها بالعمل المناخي، تستهدف تونس خفض كثافة الكربون في اقتصادها بنسبة 31% في فوق 2035، كما يشمل هدف هذا ولأول مرة خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 34% في فوق 2035 مقارنة بسنة 2010. ويرتكز الجهد الوطني في الإطار هذا على تسريع الانتقال الطاقي من خلال تعزيز النجاعة الطاقية وتطوير اعتماد الطاقة المتجددة. وتهدف السياسة الوطنية للانتقال الطاقي اللي تم اعتمادها سنة 2023 إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى ما يقل عن 50% من المزيج الطاقي. هذايا إذا كما قلنا حسب ما جاء في الجلسة اللي صارت بالأكاديمية الدبلوماسية بتونس بخصوص التمويلات المناخية، وكان هذا شعرنا في سكوب انفو.
5: سكوب انفو.
3: سكوب انفو.
1: سكوب انفوق.
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا احنا مستمعينا بعد شوية رقم اليوم، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام. على الأرام فام
2: جديد مستمعينا، رجعنا لكم اذا من جديد ومازلنا مواصلين معاكم المشوار والوقيت هذايا. نهزوكم نمشيو مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
2: اذا في رقم اليوم نحكيو ونرجعوا على التصريح. اذا

0: كان افاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي دكتور خالد الرحال، اللي قال انه تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع انه يرتفع العدد الى حوالي 6000 حالة بحلول 2030 وفق ما افاد به رئيس الجمعية. خالد الرحال في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء، وذلك خلال مشاركته في المسيرة الوردية اللي نظمتها الجمعية بشراكة مع المعهد الفرنسي للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر. وأكد أنه خلال التظاهرة دي اللي انتظمت تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، أنه الكشف المبكر يمثل عامل أساسي في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض وشر الاكتشاف، إلى أنه اكتشف الإصابة في مرحلة مبكرة ينجم يمكن أنه يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100%، وأنه يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. وقال أنه الارتفاع نسب المصابات بالمرض هذا باعتبار أنه تونس تشهد تغير ديموغرافي وارتفاع تدريجي في نسبة كبار السن، هو اللي ساهم في ارتفاع عدد الحالات في السنوات القادمة. وأشار لأنه سرطان الثدي لا يقتصر على الفئات العمرية المتقدمة، ولفت لأنه نسبة الإصابة لدى النساء دون سن 35 في تونس تتراوح وفق تقديره بين 10-11% مقابل نحو 2-4% في بعض البلدان الغربية، وشدد على ضرورة تخصيص وقت للكشف ولو مرة واحدة سنويا باعتبار أن التشخيص المبكر ينجم يمكن من التدخل قبل تطور الورم وبلوغ مراحل أكثر خطورة. وقال أنه تداعيات سرطان الثدي لا تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل نحكي وزاد على كلفة الأدوية الخاصة بعلاجه في تونس 200 مليون دينار سنويا وفق ما فاد به. من جهتها كانت أوضحت الكاتبة العامة الجمعية ملك بودربيلا أنه حملات التقصي والقوافل الصحي اللي تنظمها الجمعية تساهم في اكتشاف حالات الإصابة، وأضافت أنه النشاط الجمعية لا يقتصر على التقصي والكشف بل يشمل زاد الدعم المادي لفائدة الحاملات لبطاقات علاج باللون الأبيض والأصفر، الرعاية النفسية للنساء المصابات، وأكدت أهمية الإحاطة بالنفسية بالمريضة ومساندتها خلال مختلف مراحل العلاج. ولفتت إلى أن الجمعية نظم على امتداد السنة قوافل صحية للتقصي المبكر في مختلف جهات الجمهورية بمعدل يقارب 10 قوافل سنويا، وتخلت التظاهرة زادة حضور في السياق هذا عضو الجمعية اللي قالت أن التظاهرة هذه تهدف إلى التشجيع على ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة صحي. كيف الجلسات ما زالوا والأيام الخاصة بالتقصي ما زالت. كيف آخر تصريح لرئيس قسم طب الأورام معهد صالح عزايز هند الرئيس اللي قالت أنه السرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى ضمن السرطانات اللي تصيب النساء في تونس في مختلف دول العالم، وقالت أنه تونس تسجل أكثر من 4000 حالة إصابة بسرطان الثدي سنويا، وأشارت إلى أنه عدد الحالات مرشح للارتفاع بحلول سنة 2030، وقالت أنه يصيب المرأة عادة في سنة تراوح بين 40-45 سنة، وهذه اللي يستدعي تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وشددت على أهمية الكشف المبكر والتشخيص في الوقت المناسب. إن شاء الله ربي يفرج على المصابات، وإن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. إذا كان هذا شعنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموزيكا ذا رمي عايش ونرجعينا.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على ميرم افام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي يعمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm راديو rmfm ديما معاك ديما معاك.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: ام اف ام
1: الاربع وثمانية دقائق. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا لكم، نخلط علينا لقية هذية نمشي مع بعضنا للانترفيو.
0: الانترفيو
1: الانترفيو اذا بجهزنا نحكي على التظاهرات الثقافية، على النوادي الثقافية الخاصة بدور الثقافة. واليوم الانترفيو بجهزنا لدار الثقافة كودا، اذا بالتحديد اذا لدار الثقافة كما قلنا باش نحكي على عدد من التظاهرات الثقافية اللي تستنى فينا مع افتتاح اكيد الموسم الثقافي الجديد. التفاصيل هذه كل باش تمنى بها ضيفتنا مدام جيهان بوزعبية مدير دار الثقافة بيا كودا. نهارك زين ومرحبا.
2: أصلنا مرحبا بك مدام منى،
1: مرحبا بك لاباس. الحمد لله نفرحوا برشا.
2: شكرا على الاستضافه.
1: يعيشك، مرحبا بك انت زادة، وشكرا على قبول الدعوه والتدخل معنا. اذا مدام جيهان باش نحكيوا الحق على عديد التظاهرات، لكن قبل كل شيء اكيد كانت فما استعدادات، كانت فما برمجه، كانت فما برشا نصور اجتماعات ولقاءات فيها الهدف نتاعها اكيد ان اللبي واحتياجات الرواد دار الثقافه. ومن هنا نحكيوا على الانطلاقه الخاصه مدام جيهان بالموسم الثقافي الجديد.
2: إن شاء الله الانطلاق موسم الثقافي الدورة السابعة منطقة الفنون تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. إن شاء الله نهار 10 أكتوبر، نهار السبت هذي حتى نهار 30 أكتوبر.
1: واضح به، هذا بالنسبة لملتقى الفنون.
2: الفنون الدورة السابعة.
1: بالضبط. نجم أكيد نأخذ التفاصيل الخاصة بالبرنامج هذي، شنو باش يكون فيه موجود الملتقى هذي من 10 كما قلنا حتى 30 أكتوبر، باش يجمع عديد الأنشطة نتصور الخاصة.
2: متنوع هو الحقيقة، فيه متنوع. النهار 10 أكتوبر افتتاح معرض الفنانة التشكيلية مدام هاني بوكسير، اللي هي سميته بعنوان رموز، خاطر فيه رموز سياسية، رموز فنية ثقافية. المعرض دي بورتري عنا تدا معاه عازف الساكسفون علي الدين بن عمر. النهار 11 أكتوبر إن شاء الله عرض مسرحية مهران لنادي المسرح بدار الثقافة يكون تحت إشراف المسرحي الصادق عمار. عنا عرض مسرحية لساز مدعومة للكهول، هي مسرحية بعنوان آخر المحطة من إخراج لطفي بن صالح. نهار 17 أكتوبر عنا شريط سينمائي بعنوان باراسول اللي هي قلب يوسف. عنا نهار 18 أكتوبر عرض فيلم خاتم عليسة. و 24 أكتوبر عرض كوليغراشي فرقة أندانس تحت إشراف أحمد بن علي. والاختتام عرض موسيقى نادي الموسيقى بدار الثقافة إكودا.
1: واضح به، هذه بالنسبة للبرمجة ككل. سينون زيدا بالنسبة للنوادي، نوادي الاختصاص سنة، فماش حاجة جديدة، فماش تنويع خاصة على مستوى النوادي، رؤية جديدة ما نعرفش هذي كي نحكيه لنا على البرمجة الخاصة، وأكيد فماش حاجات خاصة تميز مع تمديد إكودا بالذات.
2: والله دخلنا كان عنا الأنشطة اللي نقولوا احنا معناتها نادي المسرح كان عنا ديجا من قبل، نادي الموسيقى، نادي السينما، ونادي الرسم. دخلنا تو عنا عام نادي الخزف شباب وكهول وأطفال. دخلنا عنا تو 6 شهور نادي الحفر غافيو للشباب والأطفال. ودخلنا نادي تقنية الرسم، ودخلنا دانيغمو عنا تو شهر نادي الفسيفوساء للشباب والأطفال. الحقيقة نوادي متنوعة
1: مهمة، وكأنه عودة من جديد الحق للصنعة وللحرف هذوما، الحق حاجة مميزة برشا. نتصور فما إقبال، هذا اللي نتصوره اللي قاعدة نشوف فيه، خاطر برشا كما قلت لك رجعوا يعني للصنعة ديغنيغمو.
2: أي فما إقبال سقطوا للشباب، حاجة تفرح برشا. كيف ذا الكهول فما برشا نسيجي مع صغارها تعمل الشراكات وتدخل معنا للنوادي، سقطوا نادي الغافيغ ونادي الفسيفوس. معتها أعمار مختلفة، كيف الأعمار عنا.
1: وهذا اللي تطمحوا له أنه دار الثقافة تكون الوجهة هي للعائلة التونسية ككل. بالضبط، اكيد احنا ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. نعود نفكروا ان البرنامج هذا الخاص بملتقى الفنون كما كنت تحكي اذا مدام جيهان، نحكيه من 10 حتى 30 اكتوبر. خلي لك الكلمه توجه دعوه سواء لمتساكني كودا مختلف المعتمديه المجاوره، الكلمه ليك مدام جيهان مع افتتاح زاد الموسم.
2: والله مرحبا بهم، يجيوا العبد الكل يشرفونا. بالعكس خلي يشوفوا المعرض، صوتوا تقنيه جديده هي تستعمل فيها مدام هاني الرسامة التشكيلية. زيدا مدابين يجيوا يتفرجوا على العروض كما العرض المسرحي، العرض الموسيقي، الأفلام. زيدا مرحبا بهم، يجيوا فرصة هذية بشي زيدا يتعرفوا على النوادي، اللي يحب يعمل الشركات يعمل في النوادي. وما مرحبا بالعبد الكل.
1: يعني موجودين على ذمتهم، لأي استفسار باش يلقاو دجال باش فيسبوك الخاصة يلقاو عليها أكثر تفاصيل. كيف كيف زاد جوست مدام جهين، يعني بعد الملتقى هذايا ومع افتتاح الموسم والنوادي الاختصاص، نصور زاد فما من بعد باش يكون فما برمجة خاصة لمختلف الأنشطة ودورات خاصة زاد بمهرجانات متسمية على دار الثقافة أكودا.
2: نصور زاد مهرجان أيام السينمائية للطفل اللي هي تبدأ في ساعة إن شاء الله الثلاثي الأول متاع آخر أكتوبر هذيك تاع الجمعة. الساعة تاع الجمعة عندنا أربع أيام سينمائية للطفل، الدورة 29 إن شاء الله. وكل عادة عندنا الأيام المسرحية إبراهيم لاكودي في آخر نوفمبر، وبعد المهرجان مسرح الطفولة إن شاء الله في ديسمبر، في 9 ديسمبر هذيك.
1: واضح، هذه بالنسبة إن شاء الله للبرمجة اللي عودتوا بها كل الرواد. نتمنى لكم كل التوفيق. نشكرك برشا مدام جهاني، عايشك على إذا ما فاتنا به، وإن شاء الله من نجاح إلى آخر.
2: يعيشك مدام منى، مشكوره. عايشك مدام منى،
1: يعيشك، الله يخليك. اذا شكرا سلمى، هذه مداخله مدير دار ثقافه بياكودا مدام جيان بوزعبيه بخصوص النوادي، النوادي الاختصاص اللي بدات ورجعت الى نشاطها، وكيف كيف ابرز الملتقيات اللي باش تكونوا على موعد معاها. تنجموا ترجعوا تسمعوا الانترفيو على الباج فيسبوك راديو رما فهم، وكان هذا شعلنا في الانترفيو. الانترفيو، هذا بالنسبة للانترفيو. بعد شوية دقيقة صحة لجندر نايف البيل، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: rmfm.net.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام على الرم افام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، اذا ما تبدلوش الموجه، خليكم معنا في الاستماع لوقيت هذه. نمشيو مع بعضنا لدقيقه صحه.
2: دقيقه صحه
3: في دقيقة صحة، إذا نحكيه على ولاية المهدية اللي تحتضن أيام 17 و 18 أكتوبر الدورة 20 للأيام الوطنية اللي يطار الشبه الطبي. وفق مصرح به ناصر بالعيد رئيس الجمعية التونسية الممرضين بالمهدية اليوم في تصريحه لرم افام، وتتمثل أو تمثل المناسبة هذه فرصة للتلاقي بالنسبة للممرضين ولإطار الشبه الطبي لمواكبة التطور التكنولوجي في الرعاية الصحية وتبادل الأفكار، خاصة مع التوجه نحو الانفتاح المغاربي باستضافة وفود من ليبيا الجزائر. وترتكز الأيام الوطنية للإطار الشبه الطبي على زوز محاور أساسية، هما الاستقلالية المهنية للممرض في القرن 21 من تقديم دكتور فؤاد طرابلسي، وكيف كيف زاد الرعاية الصحية في عصر التكنولوجيا. ذي بالنسبة لذين للأيام الوطنية للإطار الشبه الطبي. في موضوع آخر، أطلقت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إذا بالعاصمة دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات اللي تستقبل الأطفال في تونس، بهدف مساعدة المسؤولين والعاملين بالمؤسسات هذه على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. ويستهدف الدليل المدارس والمعاهد ورياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب إلى جانب مختلف الفضاءات المخصصة لاستقبال الأطفال وتأطيرهم وتعليمهم. مدير الرقابة البيئية المنتجات بالوكالة محمد وسيم الهيني قال أنه عدد الدليل يجي بالنظر إلى قضاء الأطفال جزء أهم من يومهم داخل الفضاءات المغلقة اللي يمكن أنه تتأثر بجودة هوائها بعدة عوامل ومصادر للتلوث. ويتضمن الدليل أهم الرسائل والإجراءات الوقائية والوضعيات اللي تستوجب الانتباه، إلى جانب أدوات مبسطة تمكن المسؤولين والعاملين بالمؤسسات المعنية من إجراء تقييم أولي لجودة الهواء وتحديد مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات المناسبة. كما تشمل مصادر التلوث إذن وسائل التدفئة، الطبخ اللي تنجم تسبب في انبعاث أحادي أكسيد الكربون فضلا عن دخان التبغ ومصادر التلوث القادمة من المحيط الخارجي. وأشارت الأخصائية لأنه تعرض الهواء الملوث الفترة هذه يمكن أن يؤثر على الجنين ويرتبط بانخفاض وزن الولادة وبنمو رئوي غير طبيعي. ومن المنتظر تعريب الدليل متوفر حاليا باللغة الفرنسية وإتاحة نسخة إلكترونية منه لمختلف الهيكل المداخلة في مجال الطفولة، بما يوسع نطاق الاستفادة منه ويدعم جهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بجودة الهواء الداخلي. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
2: دقيقة صحة.
3: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، باش خليكم مع عمرو دياب، شوي نرجع معكم فقرة الأجندة.

0: .net.
1: rmfm.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رمفاب. على رمفاب
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. ما زلنا معكم لقيت هذين نمشي مع بعضنا للاجندا. في لاجندا اذا مفكروكم انه مدينه سوسه تحتضن من 10 ل 24 اكتوبر فعاليات الدوره 11 من تظاهره اكتوبر الموسيقي اللي تنظمها المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بسوسه بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى. ويتضمن برنامج الدوره 5 عروض موسيقية تجمع بين الموسيقى السيمفونية العروض الفنية لمجموعة من الفنانين والفرق التونسية بعدد من الفضاءات الثقافية بسوسة. تظاهرة 10 أكتوبر للأوركسترا السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقنيم دار الثقافة علي دعاجي بسوسة. نهار 15 أكتوبر عرض أشواق الفنانة سونيا بن عبد الله. نهار 17 أكتوبر عرض صدى الفنان عطيل معاوية بمشاركة فنان محمد علي شبيل. ويتضمن البرنامج زيادة نهار 23 أكتوبر عرض بريق الأوبرا لرباعي الأوركسترا بقيادة فنان محمد أمير قاسمي بمعهد عالي الموسيقى بسوسة. والتظاهرة تختتم نهار 24 أكتوبر بعرض دوليشا للفنانة بثينة نابولي بقيادة فنان قيس المليتي بمعهد عالي الموسيقى. ونفكروا أن العروض تنطلق 6:30 متاع العشية في إطار برنامج يهدف إلى تنويع العروض الموسيقية وتعزيز حضور الموسيقى الأكاديمية والفنية ضمن المشهد الثقافي بولاية سوسة. بلدية تونس أعلنت في بلاغ عن فتح باب الترشح لحجز المسرح البلدي للعروض الفنية والثقافية الفترة الممتدة من 1 ديسمبر ل 30 جوان 2027 بس 12 رمضان اللي بشي يتم نشر بلاغ خاص به في الإبان. البلدية أكدت أنه الإجراء ذي يتنزل في إطار حسن التصرف في حجوزات المسرح البلدي وأفادت أنه إيداع المطالب يكون قبل 31 أكتوبر. هذا بالنسبة لجولتنا في فقرة الأجندة.
1: الأجندة
2: نمشيو بكم الأغنية في البال.
3: أغنية في البال. أغنية في البال.
2: في أغنية في البال باش نخليكم اليوم مع أغنية للفنان المغني المؤلف والملحن التونسي الراحل رضا بالحاجة خليفة شهيرة رضا ديكي من مواليد 1954 وتوفى عام 2019 ويعد من القامات الفنية المتميزة اللي خلت بصمة عند الأجيال في ذاكرة الأجيال التونسية. احنا مش في سمعكم ديكي ديكي اليوم مش في سمعكم زادة أغنية مزيانة برشا أغنية كلماتها زادة حلوين برشا تميز برشا بساطة برشا تلقائية. وبش نخليكم مع أغنيته أنا نغني على الحب إن شاء الله يمكم بكلها حب بكلها خير بكلها سعادة. بش نخليكم مع الأغنية هذية ونكونوا هكا وصلنا معكم لنهاية المشوار. الانترفيو تلقوها على الفيش فيسبوك راديو رما فهم. شكرا يا بوراوي على الإخراج. تقابلوا غدوة نفس التوقيت سيسر وحكم وفي لمانا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. قولها وما تخليهاش في قلبك. مالكين تطلبنا على الموزع الصوتي اللي راه ما فاهم على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تقيت الشهر على ارام اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك راي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقراي تحل منا وتخلت ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قراي بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قراي.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحق.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: .net. بقية الإشهار على لرم فم. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: المزيكا نون ستوب على رام فام. بنة المزيكا نون ستوب على رام فام. على رام فام مقيت الاشهار على رام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على أرام فام. بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام. على أرام فام.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على لارم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
5: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.

0: الانترنت.
1: تحيه الاشهار على لارم اف ام. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: موسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: قيت الشهر على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكتروم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على 3W.

0: تنجم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: النوبة.

En Nuba. En Nuba. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام افام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام افام. على ارام افام.

musique non stop à l'RMFM. Bennet la musique non stop à l'RMFM.

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: يلا سوا.

Is it true? Yes. Так бы ты тираж наше. Абсолютно объектов.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولد.